0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني
6: شو مشتاق لي حسيتو.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح النور يا أحلى مستمعين، يوم جديد وصباح جديد منبلش سوا نحن وياكم. اليوم الجمعة، صباح الجمعة 21 آب 2026. أكيد مع بداية النهار الجديد أمنية جديدة وحلوة لكل واحد عم يسمعنا هلأ. كمان حلقة استثنائية من برنامج صارت ستة، رح نترافق نحن وياكم للساعة 10. أكيد رح بتكونوا معي أنا شرب السعادة ومعنا المخرج مدينة. بدي وجه تحية لأميرة مزرعاني، كمان اليوم ما رح تقدر تكون معكم.

0: منعيش هالصباح الجديد نحن وياكم بكل تفاصيله، وخلونا دايما نبلش نهارنا وصباحنا بكلمة حلوة. وميلينا رح تعمل شغلة مثل العادة، رح بتسمعكم أجمل الأغنيات، وأنا بدي أتمنى لكم أنه هالنهار يحمل الخير لكم جميعا. إن شاء الله يا رب هالنهار بيكون نهار هادي عليكم كلكم، ويكون نهار حلو على الجميع. وكل واحد فيكم عنده أمنية اليوم بقلبه، يا رب اليوم تكون أقرب للتحقيق. إن شاء الله صباحكم بيكون مليان نور ومليان خير، وأهلا وسهلا فيكم بصارت ستة
1: معا نصلي.

بهالصباح الجديد منسلمك نهارنا وكل شيء رح بيصير معنا اليوم. كون معنا بكل خطوة بكل عمل رح بنقوم فيه اليوم، ورفقنا بكل شيء رح نعمله. بارك تعبنا وخلي كل شيء بنعمله اليوم يكون فيه خير.

حبيب بنسلمك أهلنا، بنسلمك كل الناس يلي منحبهم، وكل شخص قريب على قلبنا حميهم وكون حدهم واعطيهم الصحة والسلام والفرح. يا رب خلي نهارنا اليوم يكون مليان بأمور إيجابية، حتى خلي كل أفكارنا تكون إيجابية، أعطينا قوة لحتى نكمل نهارنا مهما كانت الظروف صعبة. خلينا بكل لحظة نشوف الحلو ونكون سبب فرح وخير لكل الناس يلي حوالينا. يا رب نحن منوكلك ومنسلمك نهارنا، رح نمشي معك بهالنهار وانت امشي معنا، باركنا احفظنا، خلي هالنهار يحمل معه الخير والأمل وبس الأخبار الحلوة.

0: طيب نحن من دونك ماشي، بدي أتمنى لكم صلاة مقبولة لكم جميعا، وبدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار يكون هادي ومليان خير وفرح.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: إن شاء الله نهاركم اليوم بيكون أجمل بكتير من كل يلي بتتمنوه. إن شاء الله ساعات هالنهار بتحملكم أخبار حلوة، لقاءات حلوة وراحة بال أهم شيء. إن شاء الله نهاركم بيكون سعيد أصدقائنا المستمعين، وين ما كنتوا مع مين ما كنتوا، وإن شاء الله بتضلوا بخير أهم شيء.

صباح الخير لكم جميعا، الصمر والشقر والحنطوية وكل الناس، أهلا وسهلا فيكم على هوانا، هوا أغاني أغاني.

بلشنا نهارنا سوا نحن بيهيكم بهالصباح الجديد الحلو كتير المليان بالأمل. إن شاء الله بيكون مزاجكم حلو اليوم, وإن شاء الله بيكون نهاركم على قد الأمنيات الحلوة يلي بقلوبكم.

0: العيون بأوقات كتيرة بتكون أصدق من كل اللغات، لأنه العين أوقات بتقول إشياء اللسان ما بيقدر يقولها.
1: عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون.
0: من نظرة العين فينا نعرف إذا الشخص اللي مقابلنا إذا هو مبسوط فرحان، إذا زعلان، إذا مشتاق، إذا تعبان، أو حتى إذا مخبى شيء بقلبه.

بتعرفوا انه في عيون بتضحك قبل شفافنا وفي عيون بتحكي وبتقلك اشتقتلك من دون ما تقول ولا كلمة دغري بس تطلعوا بهالعيون بتحسوا انه عم تقلكن اشتقتلكن كتير كتير محل عيون مثل الشمع عم ضو في اوقات كتيرة العيون بتفضح الحب الشمع عم ضو لما بتشوفه جاي ترغل يا حسون ولما بتشوفه كمان في عيون بتقلكن أنا بخير بس بالحقيقة تأملوا فيها كتير منيح بالحقيقة هن منهم بخير أبدا لأن العيون ما بتعرف تكذب أبدا عيونك حلوين ليش بعدك عزابين قلبك معمين والأجمل شي بلغة العيون إنه ما فيها كتير مجال للكذب لأنه الحكي فينا نختار شو نقول بس عيوننا اوقات بتسبقنا مش اوقات دايما بتقول الحقيقة يمكن اللسان بيعرف يحكي كتير بس العيون بتعرف تقول يلي ما منقدر نحكي

عيونك نعسانين يا ميلينا وعيوني كمان. اليوم مش نازلين من ميروبا, كنا نايمين بجوني لأنه كان عندنا سهرة ونايمين شي 3 ساعات. بدي اعتذر مبين على صوتي بس اكيد بعد شوي منقلع وبيفتح صوته.

0: رح نبلش نسمع اصواتكم نتواصل نحن وياكم. وبدي اقول صباح الخير لكل اللي عم يصبحونا بالخير على الواتساب 71 9 8 9 9 8 9. ويلي هلا عم يقولوا لنا صباح الخير عم يردوا علينا التحية بقلوبهم كمان. بدي اتمنى لكم يوم حلو كتير. شرب الأواي عم بيلي شربوا الشراب كافيه دو برازيل بتوعة بوعة أنا بس عيوني شو بوعة عيون
1: الله يا شرب الومالينا الله صباح الخير
0: صباح الخير
1: كيفكم اليوم قديش حلو بيظل هالتلوث السمعي بالفن اللي عم نسمعه كل يوم تقعد تسمع فيروز وديع الصافي نصر شمس الدين الرحابني عن جد مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة وننبسط فيها ونبلش نهارنا معكم ومع هالموسيقى أحلى صباح وموفقين بمهرجان ميروبا الحبيبة قلبنا.
0: شكرا شكرا شرب القوية تحية كتير كبيرة لك. امبارح كان فاضي بيت السخن بلاك. يلا شو كان في عالم بارح بافتتاح مهرجان جوني كل الطرقات مسكرة كانت وعاملين إجراءات سير ما كان فينا نتنقل بجوني مبارح. ريتا من زوق مصفح يسعد صباحك.

0: جد اسمعوا منيح الأغنية يلي عم تمرقوا مالينا، قديش في فرق بين أغنية اليوم وأغنية امبارح؟
1: على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا.
0: مش ممكن حدا بس يسمع هيك غنية يغير الموجة ويسمع غير إذاعة. تعرفوا شو الحلو بالأغاني القديمة؟ إنه هي مش بس مجرد أغنيات، هي ذكريات. مين انغرم مثلا على هالغنية؟ ربيع الخولة، بيرتوني الخولة، الله يقدسه. في أغنيات قديمة أول ما تسمعوها فجأة بترجع لوقت معين، لا يمكن لمطرح معين، لشخص معين، لمرحلة حلوة كتير من حياتنا. في أغنيات بتسمعوها مر عليها 20 سنة و30 سنة و40 سنة وبعدها عايشة فينا وكأنها مبارح انكتبت ومبارح انعملت. أول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس، قديش كان فيها كلمات حلوة بتوصل، قديش اللحن كان بيدخل على القلب وهالأصوات كان فيها أصوات من زمان، ما كان في كمبيوتر بيزبط الصوت، كانت أصوات المطربين قبل بتحسون وكأنهم عم يحكوا عنا.

أكيد أغاني اليوم حلوة وفي أعمال رائعة، ما بدي أظلم كل الأغنيات، بس سبحان الله أغاني زمان عندها شيء مختلف، ما بعرف شو هو، يمكن عندها عمر وعندها ذاكرة، يمكن هيدا السبب يلي بخلينا كل ما نسمعها هيك نبتسم نشتاق ونتذكر أيام حلوة ونقول معها يا ريت بترجع لنا هالأيام.

ما نظم أغنية اليوم لأنه في كتير أغنيات حلوة، بس لا مش كتير بينعدوا. الانتاجات كتيرة أهون من قبل بكتير. ما بعرف من وين هالفنانين عم يجيبوا كل هالأموال للإنتاج، خصوصا يلي بتسمعون جداد، ما بعرف من وين عم يجيبوا. يعني إذا طلبت منكم هلأ تساعدونا بالاختيار، بدنا غنية جديدة وحبينا كتير كتير، أي غنية بتنقلوا؟ أي أغنية بتختاروا غير قصة جديدة لناجي قصة يلي ولع الدنيا بافتتاح مهرجانات جوني عشية؟ يحفظ العين شو كان في جمهور من كل لبنان أكيد جايين. هيدي جوني. تحية لبلدية جونية، لرئيس البلدية ولكل أهالي جونية يلي استقبلوا امبارح بالليل لبنانيين من كل المناطق.

ساعدونا على 71 9 8 9 9 8 9. يلا قبل ما تخلص غنية رح تخلص، أي غنية بتساعدوا ميلينا أنه تختارها من الأغنيات الجداد يلي حبينهم كتير؟ رقم ينتهي 831. عاصي الحلانة الجديدة، شو اسمها ميلينا؟ سلم عليه، سلم على الكل، ونحن بنسلم على الكل، على كل اللي عم يسمعونا.

0: هذا عم بيقول لي شربوا الاسد. اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا. قد ايه بيطلع له من الاسد؟
1: سلم على الكل.
0: مش معقول شو حلوه هالغنيه. لبي العروس
1: غفيت السهر حبيبي مطر.
0: إلي مجدلاني عم يطلب منك ميلينا مريم فارس. هيدي بدون ما تطلبها إلي. هيدي الأغنية حبيبة قلبها لميلينا. بتعرف بي، بتعرف أمي، بتعرف كل اللي حوالي، بس ما بتعرفني. عجد بدي أعتذر منكم، عم حاول قد ما فيي ناعم صوتي، عم بعر عر على الهواء اليوم. بدي أعتذر منكم، حق عبيت السخن. يعني رحنا من الساعة 8 قلنا بنقعد للتسعة 10 شوي، طلعنا بالساعة لقيناها 1:30. هالقد كنا مبسوطين والتقينا بكتير أصدقاء. إلا شرب القوي ما كان امبارح ببيت السخن.

خليل بوغاري يسمينا عم بيقول أو وائل كفوري الجديدة أو محمد المجذوب، عندك أنت الحرية. عبدالله الكوراني بيقول لي شربول ما في داعي نختار شي لأنه ذوق ميلينا رائع وبيجنن مثله.

0: حنان عم تقول لك ملينا غنية شادي فرح هضامي على الحل كثير حلوة. تهديها لبنوتتها ريتا بيا. أم هادي عم تقول لك ملينا غنية غريبة لمايا دياب حلوة كثير. انت شوف ذوق الي مجدلاني بالاغنيه.
1: صباح الخير منينا بوجهنا للجميع ولا يا شر نحبك نسمعك كيف ما كنت صوتك رايح صوتك منيح نحن نسمعك وغنين منيح الضربه هذا بفتكر هي بس غنين من يوم فارس وتحيتنا من شهر خوري اللي كان بعرس بنت عاصي الحنانه يلا نهار ويكند موفق للجميع مجدلاني من صيدا.
0: هاتك للوس امبارح كنت غايب على السمع لانه ما سمعنا صوتك وامبارح ميشيل خوري حطينا له الغنيه اللي غناها بالعرس. والعريس سلام بيكون ابن خالته. ودي احساس كبير يخرب بيتك شكلي حمد المشذوب مش معقول شو حلو صوته كله على بعضه حلو محمد بنفسيته وجماله.

0: بنذكره دايما أصدقائنا المستمعين إنه مش كل شيء بنقدر نغيره، بس أكيد بنقدر نغير الطريقة يلي منواجه فيها نهارنا. أوقات كلمة حلوة من شخص، ابتسامة، أو حتى يمكن شيء موقف كتير صغير بتغير مزاجنا كله. أنا دايما بنصحكن كونوا دايما أنتوا سبب راحة لحدا، مش سبب ضغط عليه وسبب تعاسته.
1: ما حبيت ما عرفت شو يعني.
0: بس هلا يمكن حدكم بالسيارة، حدا رايح معكم على الشغل عم بتوصلوه، إذا قادرين تقولوا له كلمة حلوة اوعى تأجلوها، قولوها هلا. يمكن بالنسبة لكم هالكلمة تكون مجرد كلمة عادية، بس بالنسبة لهالشخص يمكن تكون أهم شيء رح يسمعه اليوم. يلا قولوها. شو حلو أن نهارنا يمرق هيك ويفل عنا، بس يترك ورانا شيء كتير حلو بقلوب الناس.
1: تقبلني ليش انت مصر تغيرني.
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: شربل. صباح الخير منينا. صباح الخير للمستمعين، اذا فيكن تسمعونا هضامي على الحل لصديق الطفولي وزميل الدراسي شادي فرح.
0: يه يه يه شربول صديقك شادي فرح اسمه شربل وصديقي كمان، يعني لازم يكون ثلاثة أصدقاء. تحية لشادي فرح ولخيه مارون ولكل أهله. مارون بيسمعنا إجمالا، بس يمكن بعد شوي.
1: مثل ما صدق وقتها رح تخسرني.
0: سمرا من الدنمارك عم تقلك ملينا غنية غسان صليبة مسافات كتير حلوة.
1: بالسيطرة بدك
0: وائل الكوري شو بقول لمحبوبة؟
1: تلغي روح وتخير عن انت.
3: بونجور شربيل، بونجور ملينا، بونجور لكل المستمعين.
0: تحياتي لك يا سوزي.

0: صباح الخير شربول،
1: صباح النور
0: شباب. والله شكله على مدخل الكامسات دام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
0: حبيبي ما يحرمنا من هالصوت الي يونس معك.
1: وانت يا ليه ما يحرمنا من صوتك الي. الي مثلا الي من الاشخاص الي يونس بيحكينا من زمان، الاشخاص اللي بحب اتعرف عليه لانه كثير هيك بحس بصوته في فرح في تفاؤل.
2: بونجور شربال، ان شاء الله بكون نهاركم حلو يا رب.
1: معكم
2: طوني عايير. صاير اكسيدون كتير قوي على جسر المترو بالنزله على بيروت ومسكر السير.
1: يا الله يا عمي شو عم بصير؟ شو عم بصير؟ منيح اللي ميراي مش جاي اليوم، كانت علقت بالعجم. شفتوا يا عمي هالحوادث الغريبة العجيبة بجل الديب، كيف فاتت السيارة على قلب الباتسري امبارح، بجوني سيارة فاتت على قلب السوبر ماركت. شو عم بيصير مع الناس؟
3: سعد لي صباحك شربل، سعد لي صباحك ملينا، اشتقت لكم. انا بدي صبح انتصار وبناتها بألمانيا وريما الظاهر معك من عليه.
1: مهضومة يا ريما، بتغني هي وعم تحكي مهضومة. لك انتو الهضامة كلها على الحل. شربولة سمعتوا غنية محمد رمضان الجديدة حبيبي أنا من غيرك؟ حلوة برشا. لك يا أحلام، اسم الله عليك يا أحلام، شو ما جيتي على تونس تحضري قرطاج؟ شو هالقرطاج؟ شو هالاستقبال اللي دايما بيكون للسيدة ماجدة الرومي بقرطاج؟ يلا هو وخي عواد الرومي منزل فيديوهات ومعلق على السوشيال ميديا. أنا كان إلي الحظ إنه رافق السيدة ماجدة الرومي على قرطاج مرة، ومش ليلة غنت بقرطاج، غنت ليلتين ورا بعضهم. إجمالا الفنان بيكون مثل ما بقولوا بتونس على ركح قرطاج، بيكون على الساعة 10 دغري على المسرح. رحت مع سيدة ماجدة الرومي، وصلنا ملينا الساعة 5، الناس بالألاف صفوف صفوف من بوابة قرطاج على كل الطرقات المؤدية على قرطاج، بيبقوا واقفين بصفوف مش مثلنا بيدفشوا مثل عنا. كانت أنابيلا هلال عم تحضر بس ما رقصت الرقصة الشهيرة. كتير حلوة، حبيتوا غنية شادي فرح هضامي على الكل على الحل.
0: صباحك شربل، شو ما حطت ميلينا احلى اغاني واجمل اغاني بتحطهم الصبح. يسعد صباحك ادوار من الدكوانة.
1: تحيه لك يا ادوار، كل ما اسمع صوته الادوار مش معقول بتذكر المنقوشه. قد ايه مش شاكلين نعيش؟ في شي حدا بيقدر يوصلنا الدليفري عم يسمعنا؟ شي فرن هيك شي زعتر خفيف مع بندوره يا وائله.
4: مرسي مرسي على الاغاني الحلوه اليوم هم رفقكم. كيف ما كان للعشرة عندي مشوار طويل من باري على اليوم لليوم على مرسي، فمبسوط فيكم منيح. يلا ان شاء الله مو ويكند الكل ونهار حلو للجميع.
1: تحيه لك جورج دو باري، خدنا معك على مرسي.
5: صباح الخير. والله يا خي انا بقول لك شو عم بيصير حوادث، لانه صار قله اخلاق مش طبيعيه بالسوق، وكله بده يحكي على التليفون وكله بده يطاحش وكله النسكافيه بايده وبده يسوق بثاني ايده وبده يحكي على الواتساب. هذا اللي عم بيصير خي، كله نهار عم نعادي على الطرقات ورا هيك عالم اللي عم تلتقي على التليفونات. شادي فوري معك.
1: تحيه لك يا شادي، وانت عم تحكي من خبرتك بالدفاع المدني. والسحر بس تحكي صارت ساعة 6:34 دقيقة، أنا بس رح غيب عنكم دقيقة على الأد، بدي روح لقم ركوة الكافيه دو برازيل ومنرجع.
6: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: نور، صباح النور لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. رجعنا على الهواء بعد ما لقمنا ركوة الكافي دو برازيل. لكل أهلنا اللي عم يسمعونا بدي وجه لكم أحلى التحيات. صباح يوم الجمعة، اليوم آخر حلقة بهالأسبوع من صارت ستة، وكثير من المستمعين كمان اليوم آخر يوم شغل بيكون عندهم. وين ما كنتوا عم تسمعونا برحب فيكم ببرنامج صارت ستة على أحلى هوا وأنظف هوا، هوا أغاني أغاني 87.9. رح نتفق نحن وياكم بهالصباح الحلو، باقيين معكم للعشرة إذا بتتقبلونا.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: بارح ملينا بس كنا قاعدين ببيت السخن بالكاسليك، اشتكت علي للناس اللي كانوا معنا، قالت لهم بكرة أشغال شقة، بس تغيب ميراي وشرب اللي يستلم الهواء أشغال شقة، ممنوع قوم عبي مي، ممنوع فوت على التواليت، ممنوع أعمل شيء. كونوا مبسوطين، نبلشي نهاركم بطريقة حلوة مع أغنية مالينا الغير شكل، على أساس مالينا عم تغنيهم. بشغلت مالينا تعمل غنية مرة بعرس خيا ميلاد مالينا، فاجأتنا كنا خاطبين ما بشوفها إلا طلعت على المذبح بكنيسة مار يوسف بجونية وركبوا لها ميكروفون وغنت لخيا عرسك يا خيي. غني لها يا شوية مالينا بليز. لحكاية ولحكاية أنا مالينا عم تغني وأنا نط بالكنيسة وزقف، صار قوله شو بوها المجدوب، شو مش بقلي يا حسن. أهل العروس قالوا منو هيدا اللي عم بنطنط وعم بزقف وعم بيزلغط، صوتها كتير حلو مالينا بس غني. إن شاء الله يا رب نكون عم ننجح وعم نقدر نغير لكم مزاجكم إذا كنتم بلشين بمزاج معاطل جداً. شو في شي بيفرح وبيغيرلنا مزاجنا للأحسن؟ إن شاء الله يا رب يكون نهاركم على قد كل الأمنيات الحلوة يلي بقلوبكم.

0: كانت المسافة بيناتنا بيننا وبينكم بعيدة، لأنه في ناس عم تسمعنا هلأ بنيوزيلندا، في ناس عم تسمعنا بأستراليا، في ناس عم تسمعنا بأمريكا، بالبرازيل، بفنزويلا، بأوروبا كلها وبالدول العربية كمان. يعني شوفوا قد ايه المسافات بعيدة بيننا وبينكم، بس أغاني أغاني بتقرب هالمسافات بفضل هالتكنولوجيا وهالإنترنت. بتحسوا حالكم عم تسمعونا بنص الأشرفية وين ما كنتم.
1: مسافات عم تكبر،
0: أغاني أغاني بتأثر هالمسافات الطويلة والكبيرة. حتى هلأ إذا عم يسمعونا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان رح يحسوا حالهم بالستوديو معنا، أكيد عايشين أجمل الأجواء يلي بتعيشوها دايما كل أحد على الغداء. مش معقول شو هالقعدة بمطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. واو مالينا، ليه حرمتينا من انه نطلع نسهر شي سهرية بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان؟ اي متى بدك تتفضيلنا؟ بونجور شربول، صوتك يا شربول واغنيات مالينا احلى شي. سمعنا ملينا كلهم حلوين. هارك سعيد شربول من فرنسا. سميرة أنصو، سميرة تعلمتي لك شي كلمتين فرنسي؟ كومون سابا؟ سابا بيان؟ كومون تتابل؟ شربول يسعد صباحك يا أحلى شربول وأحلى ملينا. إن شاء الله يا رب تكون منيح اليوم وجمعة مباركة لك ونهار مبارك. رائف من اليونان، موسى إماز من زحلة، اشتقنا لك كتير يا موسى.
2: شربول يسعد صباح
0: الجميع،
2: نهاركم سعيد يا رب. ومبارح بالليل كمان شربول على رمضان حريري بصيدا، كمان بالليل صاير حادث ورايح شبان قتلان يا حرام على المصيب، ضربته سيارة. والأحلى من هيك أنا ونازل اليوم الصبح كمان، أنا بمشي شي 6:15 وصلت على أستراد الشرق الساعة 6:50، ولد صغير فرخ ما بعرف طالع عباله يطلع يقب على الموتسيكل الساعة 6:50، موتسيكل صغيرة ماشي قدامي أب أول مرة، انتبهت له أنا بعدني بعيد عنه، ضويت له وطفيت له، رجع تاني مرة من بعدها بشي دقيقة يعني كمان عم يرجع يقب مرة تاني، شوي اجت قلبي فيه الموتسيكل لورا كنت عرفشت عليها صمتنا صميتة، واللي وراي كانوا فاتوا فيه هلا اليوم الساعة 6:50. يعني شو الجلد اللي قالوا إياها الساعة 6:50 نازل، ما تلخصني بالكلمة، يهبلها الساعة 6 ويقب الموتسيكل، لكن كسر حاله كنا عربشنا عليه وكانوا فاتوا السيارات اللي ورانا فينا.
0: بيكون مسرب له
2: تأثير
0: ماشي
2: سعيد يا رب،
0: ماشي صح
2: راكلي من القرية.
0: يسعد صباحك للوس، بما انك عم تحكينا من القرية شرق صيدا، بدي أعزمك تجي مش بكرة السبت، السبت اللي بعده يلا لقينا على بلدية صيدا ابتداء من الساعة 1 الظهر. رح بيكونوا كل فريق عمل ابليكيشن سيرفي فايند رح يكونوا موجودين بمبنى بلدية صيدا بقاعة مصباح البزرة. كل الحضور يلي بيكون موجود رح بيعرفون على الابليكيشن ورح يطلع لكم هدية كتيرة. يلا ناطرينكم فإذا ببلدية صيدا السبت ب 29 آب، وكمان الأربع اللي جاي ب 26 شهر رح بيكونوا موجودين كل مندوبي سيرفي فايند رح بيكونوا موجودين بصيدا، رح بيزوروا المحلات والمؤسسات كلها بصيدا، ورح بيوزعوا كمان دعوات لحتى الناس تشارك بنشاط السبت اللي جاي. ناطرينكم. أكيد صرتوا تعرفوا شو يعني سيرفي فايند أبليكيشن، بتسهلكم كل أمور حياتكم، أي خدمة بدكن إياها بتتطلب منكم تفوتوا على الموبايل على الابليكيشن سيرفي فايند وتكتبوا اسم الخدمة، نوع الخدمة اللي بدكن إياها. بدي سمك، ببين عندكم كل مطاعم السمك. بس صيدلية ببينوا كل الصيدليات من الأقرب على بيتكم للأبعد. بدي معرض سيارات، بدي اشتري سيارة لمرتي لأنه عيد زواجها جمعة الجاي. دغري ببينوا كل معارض السيارات وبقولوا لكم أنه أقوى معرض سيارات، أقوى شركة لبيع السيارات هي شركة شيديا بي أو سي سي بمرم خايل، حتى شركة كهرباء.
1: صباح شربول جوني معك. وشي صباح
0: جوني جوني جوني
1: ولمالينا ولكل اللبنانية بلبنان وبالمهجر. عصيرة الموتويات ملاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات عم بيعرضونا وبعرضوا حالهم للخطر.
0: قبل امبارح كنت على الهواء بعثت لي مستمع على تليفوني الخاص قلت لي شربول مقبول هالشي؟ موبيلات قاعدة ورا الشوفير، مرة قاعدة بالعرض وحاملة بيبي صغير يعني نوفوني، حملته بإيدها وقاعدة بالعرض. هلا بس كانت صورة أنه قاعدة بالعرض بعرض الموتو عرفت أنه مش لبنانية، لأن نحن الصبية بتقعد مثل الشاب على الموتو. في لأخواننا السوريين بيقعدوا نسمين بالعرض يا ما بيخافوا يطبوا. سميرة أنصى صارت تترغل قالت لي وي شغبول جو في بيان سافا اي فو بون جورني. والله سميرة اسم الله عليكي. لا بعتي لي اياها مش كتيبة، بعتي لي اياها بصوتك لحط لك علامة.
3: شربل يسعد صباحك، كيفك شو اخبارك؟ شربل امبارح صار عدوار جمال حريري شبان يكون على الموتوسيكل وعم يلعبوا على الطريق على الموتوسيكل، اجا بكب دلوا ضربهم وقتلوا اثنين، قتل اثنين بيت قدورة اثنينتهم دلهم بأرضهم
0: يا الله.
3: دلوا فيل البيكاب
0: يا الله. بدينا بما أنه عم نحكي على أغنية الترند والضربة، في أطلب أن أغنية عزمه

0: احلى صبحيه معكم على بكره.
1: ولك الصبحيه حلوه بصوتي.
0: وهي من اي ساعه ناطرتك لحتى لي اسمعك. يلا يا رب ان شاء الله يكون نهاركم مبارك جميعا.
1: تحية لك إلهام. يلا إلهام، لقينا ب 28 كانون الأول لو بكير بعد، لقينا عمر فوقة عرس خيال ميلينا. إن شاء الله تكوني بنهارة عند بير جوزيف سلوم ونشوفك ونتعرف عليك. يي إلهام نعرفها، إلهام جابت لنا طنجرة كشك وقت على الإذاعة الثانية. شو اسمها لخليك هديك الإذاعة يلي كنا فيها؟ والله نسيت اسمها، ما بعرف انا دابب في شو بقولوا النسيان والخرف. يا الله ما بصدق كنا باذاعه تانية بدبي. يلا راح اسمع لساني هلا لي مجدلاني بذكرنا. كنا الصبح انا وميراي، كانت ميلينا بعد مش موجوده معنا، ما كانت صارت مشهوره، كانت نايمه بالبيت. ميلينا بتوصل مستمعه لعنا بيحكونا السكيورتي من مبنى صوت كل لبنان، في مدام مع اغراض بدها تطلع لعندكم. قلنا لهم تتفضل. تطلع الست إلهام جاية وجايبة طنجرة كشك وجايبة معها صحون، صحون إزاز وملاعي وفجل وبصل. حطينا لك ملينا هالطنجرة وبلشنا نكدش بهالبصل والفجل وأطيب كشك دقتهم بحياتي. يلا الكشك إلى قصة مع الإذاعة. مرة بنقول بونجور لهدلة حرب، اسمعوها هدلة. هدلة إذا عم تسمعينا قولي لنا هاي. والله بعتذر نسيت فيما فهم قالوا لي، بعتذر. رقم ينتهي ب352. مرة كمان عم قولي الله ميلينا أنتي كشك. ميلينا إذا في ريحة كشك بالبيت ما بتفوت على البيت، بتفل. مرة خبرت الخبرية إنه ميلينا منعتني أكل كشك بالبيت، بس ما تزعلوا مني، أنا كشك المعزة ما بحبه. قلت لهم كمان ما تضحكوا علي، انا باكل كشك بدون لحمه بدون شيء، كشك لوحده. ميلي يا حلوين تتصل فينا، كان اول مره بتحكينا الهدلة حرب اللي صارت صديقه وبتجنن هدلة. حطي لها ترتيله مشرب بكره 22. تتصل فينا هدلة على الاذاعه اللي شربول، عملت لكم طنجره كشك بدون لحمه وبعثت لك اياها على الاذاعه، استلمها الناطور ومطلع لك اياها. نطرنا يا عمي، ليه معزبة؟ نطرنا دقيقة اثنين خمسة دقايق عشر دقايق. يا ريت هدلة إذا عم تسمعينا بتخبري الخبرية أنت. رجعت تلفنت قال طيبين الكشكات؟ قلت لها مدام ما وصلنا كشك. حذروا لوين الشوفير تبع هدلة أخذ طنجرة الكشك، أخذها على إذاعة صوت لبنان بالأشرفية. وقت اللي دقت للشوفير وسألته وين وكيف فتت وكيف وصلت على الإذاعة، دلها طلع صوت لبنان، راحت هدلة وجابت الكشكات.
0: أنا من الفنار بس قاعدة بجن الديب.
1: تحية كبيرة لك يا ليليان لأنه بيت أسيس فيه بفيترون، مش هيك سألتك.
2: صباح الخير من نص بشري على نص الأشرفية، أشرفية البداية أشرفية البشير.
1: تحية كبيرة لك مهضوم. تحية لكل أهالي بشري، أطيب قلب عندهم أهالي بشري اللي بقلبهم على راس لسانهم، على راس لسانهم. هيدي هدلة أم الكشك.

زلاني ما تقلي ما خبرنيك وما تقلي ليش ما بتحكيش. اللي بدك تلاقينا على صيدا وتلاقي سيرفي فايند مش بكرة السبت، السبت اللي جاي على الساعة 1 على مبنى بلدية صيدا.

بعد اعلان مهرجان تفاح رح نسمع اوزمو كمان. ما بعرف ليه اليوم طالع بالي اوزمو. يا ريت اذا حدا عم يسمعنا من عند مطانوس تريدينج في شي كم يوم مارق من الاشرفيه يمرق لنا شي بوكس اوزمو. يا الله شو محضرين نحن ومطانوس تريدينج لتلاميذ المدارس مع عودتهم مع بدايه السنه الدراسيه. كل مدرسة بعد ما تسجلت خسران كتير وتلاميذ كتير رح يخسروا. مفاجآت كتيرة غير الكاركترات والأنيماسيون والأجواء الحلوة. كل تلميذ رح يحصل على بوكس نعمل خصيصا للباك تو سكول رح يتوزعوا لكل تلاميذ المدارس يلي عم يتسجلوا. أو تواصلوا دغري مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 أو على رقمي 03-777-961. فإذا 03-771 777-961. شو معقول بس اسمع غنية أوزمو أنا بضيع قد ما بحب هالغنية. بدكن تشوفوا ميلينا كيف عم ترقص بالستوديو على غنية أوزمو. حطي يا ستيتس story.

0: طعمه طيب طعمه لذيذ.
1: صبحكم بالخير يا أهضم وأطيب وأحن قلوب بنصبح فيهم الصبح. مرسي كتير كتير مالينا وشاربل على الترتيلة. مرسي كتير كتير كتير. هلأ بلش نهاري بسلام ورح كفي أكيد أكيد بفرح الرب. إن شاء الله صباحكم دايما دايما مبارك من عند ربنا. وهي بوسة من القلب.
0: شكرا يا ريتا، ونحن منردلك البوسة بوستين مني ومن مالينا.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: يلا كلكم معزومين على مهرجان التفاح بميروبا الجمعة السبت والأحد ب 18 و19 و20 أيلول. ثلاث أيام حلوين كتير، ثلاث أيام ميروبية. يلا نعطيكم ب 18 و19 و20 أيلول لحتى تطلعوا لعنا وتزورونا بميروبا، لحتى تتفرجوا على مهرجان التفاح وتعيشوا الأجواء الحلوة كتير، والأهم شيء أنه تذوقوا التفاح الميروبي. ميروبا ناطرتكم وبدنا نشوفكم كلكم بمهرجان التفاح. ليلة الافتتاح ب 18 آب على الساعة 4 رح يكونوا معنا فرقة الشوخ الدبكة البعلبكية.

0: يا الله على إلهام سعد من فنيز ما أهضمه. بعتت لي صورة بوكس فتحت الكرتونة شو في بقلبها. يلا هات لعدلكم شو في بقلبها. فيها لوفيتا 1 2 3 4 أربعة لوفيتا. فيها 2 كومباكت وايبس. فيها 1 2 3 4 5 6 هولي شو بسمون سكاي فول الانرجي درينك. واو مدينة هيدا اللي ضيفونا اياه ب بيرزخيا بإيمانويل ترافل. هيدا الشوكولات طيب كتير لحطوه بالبراد اسمه ميلانجو. واو شو طيبين. كمان في البوكس فيه روشن ويفرز اكسترا كرانش. كمان في كيس سانتوس كابوتشينو. في بيك رولز على شو هيدا على بيتزا. في قهوة جود داي السريعة التحضير. أو في بيك رولز كمان على حامض. واو نيالك يا إلهام. قلت لي بونجور شربول ومالينا ميرسي لمطانوس تريدينج. هيدا الكادو يلي قدم لنا إياه بسفرة البرتغال. طلع هيدا البوكس تبع سفرة البرتغال. ربحنا بالبولمن بس كنا بالبرتغال 10 أشخاص من السفرة ربحوا هدايا من عند مطانوس تريدينج. واو. وعملت لي مدام إلهام سعد إنه شربول استلمتها بنت أختي عني لأنه أنا موجودة بفنيز. اسم الله عليك يا عمي بأكتوبر ب 14 أكتوبر رايحة معنا على إيطاليا. شو عم تعملي بفنيز؟
1: بحبك وعشان كده قلبي
0: أم الياس يسعد صباحك. يلا بديش أذكر كل تلاميذ المدارس اللي عم تسمعونا خبروا أهلكم. أهلكم يخبروا الإدارة لازم تتسجلوا ضروري لأنه الوقت رح يخلص. عم نسجل كل المدارس يلي بدهم أنه نجي لعندهم ونوزع أوزمو أول أسبوع بس تفتحوا ونعملكم أجواء كتير حلوة. كمان بدي أدعيكم تفوتوا على الويب سايت مطانوستريدينج.com وتشوفوا قديش عاملين عروض وبقت من الأوزمو. كمان ما تنسوا كل الأكسسوارات اللي صارت موجودة عندهم. كل شيء ممكن تعوزوه للبسيني عندكم للكلب عندكم. عندهم أكسسوارات غير شكل شو بيخطر عبالكم وفي قصص مش ممكن تخطر عبالكم إنه مخصصة للبسينات وللكلاب. يعني مين بيتوقع إنه في أكسسوارات لعيد الميلاد عيد ميلاد البسيني اللي عندكم. في كادو دو روتور يعني إذا بتكون توزعوا كادو دو روتور على كل البسينات اللي رح يجوا على عيد بسينتكم. غير الدراي فود والويت فود يلي كتير خبرناكم عنهم والباتي وكل أنواع التريت هلأ صار عندهم صار فيكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج كل المستلزمات من أكسسوارات و يعني أكثر من 400 صنف صار عندهم. شو بدكم تياب شامبو ومقصات ضفير على البطارية فراشة لإزالة شعر والبابر على البطارية كارسيت للكلاب بتحطوهم بالسيارة بأمان كله موجود. وما تنسوا بس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 يعني غير أنه بتكونوا عم تاخدوا طلبيتكم بسعر الجملة بيرجع بيصير في حسم عليها بنسبة 15%. فإذا مطانوس تريدينج.com ما تنسوا. مدام الهام عند بنتها بفنيز يي فايقينا بكرة ملينا نروح نشرب قهوة بس نكون بفنيز عند بنتها لألهام أو نخدلها معنا كافيه دو برازيل.

0: صار الوقت هلا الساعة 7 تماما، 7 صباحا اكيد بتوقيت مدينة بيروت، من بيروت من قلب بيروت لكل العالم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بنبعث لكم احلى التحيات. اهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا هلا وين ما كنتوا بلبنان وبكل دول الانتشار.
1: غايب حبيب الروح رايح وناسيني،
0: اهلا وسهلا فيكم يا احلى عالم يا احلى مستمعين.
1: تجرح بتقصيني غايب حبيب الروح،
0: كملين نهارنا سوا نحن وياكم وان شاء الله يا رب هالوقت اللي باقي، يعني بعد عنا 3 ساعات على القد نحن وياكم، إن شاء الله بيحملوا لكم كل الفرح وكل الخير وأحلى الأجواء إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكونوا مبسوطين. سميرة أنصو من فرنسا من تور عم بتقلي شربول ما تنسى أنه أطيب خل كمان موجود بميروبا، لأنه بعدني لهلأ ما عم لاقي مثل خل ميروبا، والله جربنا كتير وما عم نلاقي. سمعت ميلينا؟ سمعت من فرنسا شو عم بقولوا عن خل ميروبا؟ سميرة إن شاء الله بـ 18 و19 و20 آب تكون رجعتي على لبنان وتشرفينا وتنور ميروبا وينور مهرجان التفاح بحضوركم. لا ما بصدق سميرة أنصر عم تقلي شربول وأطيب مي هي مية عين الصوان بميروبا.

0: كثير حلوة مالينا هالغنية، مالنا جديدة قديمة بس كثير حلوة لجوزيف عطية.
1: حبيب الروح رايح وناسيني.
2: ما شاء الله كيفك؟ أنا اسمي مارفن وبحبك أنت ومالينا.
0: أنا بحبك يا مارفن، بحبك كثير. نحن بنحبكم كلكم وحياة الله.
1: شو قلتي؟ قبلتي ولا ما قبلتي؟
0: قبلتوا أو ما قبلتوا نحن بنحبكم.
1: شو قلتي؟ قبلتي ولا ما قبلتي؟
0: يلا اليوم كم سيبة ميلينا؟ كيف بده يساعوا معك بالجيب؟ ثلاث سيبات سياب أو سيبات بيقولوا، ثلاث سيبات موصين عليهم بميروبة. اليوم بدنا نقطع المؤسسة الأرزية للمعدات وبدنا نحمل ثلاث سيبات. يعني معقول السيبة ب 24 دولار بس؟ ما بتتصدق، هيدا الخبر لا يصدق. ولا عم فكر ملينا لأنه كتير ناس رح يرجع يقولون ليك شربول عم تقطع عند مؤسسة الأرزية، فيك تجيب لنا من عندك سيبة؟ أنا برأيي قدي بيساع معك هالجيب منحشي سيب.

0: أول سيبي بمؤسسة الأجزاء للمعدات 6 درجات ب 24 دولار. إذا مش مصدقين اسمعوا صاحب مؤسسة الأجزاء للمعدات الأستاذ جوزيف الأجزاء بصوته.
1: صباح الخير، عرضنا جديد سيبي منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار.
0: ليش بيقولوا منزلية؟ طب بركي أنا بدي استعملها بالدكان بالمعمل. خلص اسمها هيك سيبي منزلية، فإذا ب 24 دولار يلا لحقوا حالكم. ما بتشوفوا إلا سيارات عم بتحمل على سطحة سيبي عند مؤسسة الأجزاء وعم بيربطون. مؤسسة الأجزاء للمعدات موجودين بالفرع الرئيسي بسد البوشية خلف البراد اليوناني، الفرع الثاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة. رقم التليفون 386-322 386-322.

0: بيان صادر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه داهمت واحدة من الجيش بيوت مطلوبين بمنطقة مأنة ببعلبك، وقفت أشخاص يعني لأنه أطلقوا النار وضبطوا كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة لكمية كتير كبيرة من المخدرات. يعني هودي السلاح من وين جايبينه؟ البيوت خصوصا بالبقاع ببعلبك وبالقضاء، يعني مش بس بالمدينة، قديش في ناس بعد عندهم أسلحة. الله يعين الجيش اللبناني ويساعدهم لحتى يضبطوا كل هالأسلحة المنتشرة بالبيوت، ذخائر حربية. وحتى هالمطلوبين يعني شو أحين يعني بأوصوا بكل وقاحة بوجه الجيش اللبناني. كتر خير الله ما صار في إصابات بالجيش وضلوا مكملين لحتى وقفون. مش بس ببعلبك، انتبهوا هون بالزعيترية بالفنار كمان. بحسب بيان مديرية التوجيه للجيش اللبناني، بالجيش اللبناني كمان داهموا بيوت مطلوبين بمنطقة الفنار الزعيترية بعد عملية رصد ومتابعة أمنية وقفوا 5 أشخاص أدمنوا النشطين عاملين عصابة بيروجوا المخدرات ولقيوا معهم كمية كبيرة من المخدرات كمان بقلب الزعيترية بالإضافة لأسلحة وذخائر حربية. يا الله صحى عنده دوفوار كل يوم لازم يسمو.
1: بونجور شاربور، بونجور مدينة، هابي ويكند. بكرة رأي أنا على المختبر وبدي اشتري أدوية، ما بعرف إذا بكفيني مصاري.
0: لك يا صحى قلي شو بدك شو عايز، بس من المختبر بيعملوا فحوصات، بس تخلص فحوصات بدك تروح تشتري أدوية. طب احكينا شو بيصير معك، شو فينا نوقف حدك يا اسحاق؟
2: بونجور، صباح الخير للكل. السؤال انه رح يبقوا كتير بالحبس مع قانون العفو العام اللي بدهم يطلعوه، ما بيبقى حدا منهم غير ما يرجع يطلع لبرا ويرجع يجيب زخير ويرجع يتاجر بالمخدرات.
0: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة؟ انتبهوا، يعني شفتوا من شوي حكيونا في أكسيدان بجوني، يلي مارقين بجوني طمنونا عن وضع سير بجوني. امبارح 7 قتلى و14 جريح ب11 حادث سير، وقبل امبارح كمان 7 قتلى. يا عم انتبهوا، الله يحميكم. يلا مكملين معكم، نحن ما تنسوا انه اليوم باقيين للعشرة نحن وياكم، لانه ميراي لكل اللي فتحوا راديو هلا اليوم ميراي ما رح تسمعوه على 7:30، لانه نحن طلبنا منها ترتاح، موجودين بفقغة هي وعائلتها، لانه الاحد بتسافر بنتها، خلوها تشبع منها.
3: في خبر كمان بارح كمان لاطين ورا قصة كهرباء وما كهرباء موبيلات تسعيرة، دران، 2 دران ومدري شو وسلاح وخبريات. اسحاق بركي بيبعث لنا الأسماء الأدوية خيال أول معروف.
0: يلا اسحاق
3: بعث لنا إياهم
0: اسحاق، بس
3: شو ناقصه؟
0: بس يطلب منك الحكيم تجيب، بس يعطيك الأوردونانس، بعت لي صورة، تصور الرشيتة اللي بقولوا رشيتة. دخلكم بلش الشو مثل ما وعدونا، يلي بوعدكم بحلقة اليوم منتصل على البقاع على زحلة مع الرصد الجوي أنطوني توما، لأنه عم يحكوا عن ارتفاع بدرجات الحرارة. دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني قالت انه الطقس اليوم رح بيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، بخاصة بالمناطق الجبلية. يس، يعني اليوم ما في كنز بميروبة. كمان بالبقاع، ورح تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مشان هيك رح تحسوا انه مشوبين كتير يعني، ورح بتحسوا بدرجات الحرارة اكتر ما هي بسبب الرطوبة العالية. في تحذير من التعرض لأشعة الشمس ومن الحرايق بالمناطق الحرجية. هلا شوف بكرة، بكرة رح بيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، خصوصا بالمناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة كمان بكرة رح بتكون مرتفعة كتير على الساحل، وهالشي كمان رح بخليكن تشعروا بالشوب الكتير. مش أنا إذا حدي بتلاقيك أحد بيصير انخفاض شوي صغير بدرجات الحرارة، ولكن رغم انخفاضها رح تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، خصوصا فوق الجبال وبالبقاع. وابتداء من بعد الظهر الأحد بيصير في شوية غيوم، وبتصير الأجواء مهيئة لحتى هيك بتشتع على الخفيف بالمناطق الشمالية. يا رب بعت لإسحاق جريدة، شو هيدي أدوية أو رابو يا إسحاق؟ إسحاق بعت لي على رقمي، رح بعت لك رقمي. ارجع اذكر كل المستمعين، اذا انتم هيك بتشتغلوا شي حرفه قديمه، حرفه خفت كتير، مثل مثلا نحن جايبين على معرض التفاح، كمان هول اللي بقششوا الكراسي، دق نحاس، صناعه الفخار، شغل الكروشيه بالايد، يعني كل هالمهن اللي بلشت تختفي، اذا بتعرفوا عنده حدا هيك مهنه حابين نتواصل معه لحتى يكون موجود معنا بمعرض التفاح بميروبا. إذا بتعرفوا حدا بعتولي على الواتساب 03-777-969، إذا 03-777-969. كمان رح بيكون معنا مثل ما خبرتكم شخص من إحراج اللي اسمه يوسف عقية، بعده بيشتغل اللبادة اللبنانية.
4: بونجور شربي، اللي سعد لي صباحك يا رب.
0: يا هلا
4: انت وملينا وأسرة الإذاعة كلها، عم بحكيك بس عم بتشكرك، مرسي كتير على مبارح، وعم بتشكر كمان شركة أنطونيوس، مرسي كتير لألكن على الخدمة الحلوة، على المعاملة الحلوة، ونهاركن حلو يا رب انت والمستمعين كلهم.
0: تحية لألك، شو ربحت؟ يمكن شي للكلب عندك إذا مش غلطان. بس بذكركن أنه اطلبوا كل الأكسسوارات للكلاب والبسينات من عند أنطونيوس تريدينج بسعر الجملة، بتاخدون وبتاخدون أرخص إذا كتبتوا أنتوا عم تتسوقوا من خلال الويب سايت أغاني 15، أغاني 15. نار الحراقة ليش تعذبني
4: ليش؟ مجروح ومين يداوي؟ إيه مزبوط. الويب
0: سايت. ألف مبروك وميرسي لأنطونيوس تريدينج. يا صاحبي يا جاري ليلي صار كيف نهار. يلا مين بده يحجز معنا لهالأحد على الغداء وتلاقونا على تراس مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان، بقلب طبيعة كفر دبيان الرائعة. يلا ناطرينكم برنامج فني كتير حلو على الغداء مع المطرب غازي نجم، ولقمة طيبة كتير، لقمة بيت صدقوني، وأطيب كيس عرق بلدي عرق الخوابة. بالنسبة للأسعار ما تسألوا، في مصاري بتدفعوا، ما في مصاري بتاكلوا بتفلوا. هيدا كرم مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. إذا بكون تحجزوا 03-554-3322. فإذا ناطرينكم هالأحد والسبت وكل يوم، في كل يوم تطلعوا عشية إذا بدكم، خصوصا هلأ جاي عم بقولوا أيام شوب وارتفاع بدرجات الحرارة، يلا طلعوا بوردوا على تراس مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. للحجز 03-554-3322.

0: يلا مكملين عم نسمع أصواتكم على 71 98 9 8 9 8 9.
1: صباح شربول.
0: صباح
1: لكل المستمعين. أغاني أغاني لكل أسرة الإذاعة. حبيت هيك صبح عليك بقول لك هلا انا طالع اقدس بفتقه واكيد رح اذكر الكل بقداسه.
0: ايه ابونا امين سمعان.
1: سلام كثير كبير لصديقنا حسيب. يلا نهاركم مبارك.
0: حسيب ابي شاهين.
1: معك ابونا امين سمعان.
0: لك يا ابونا نورت صباحنا وهيك هالفويس منك بركه عن جد. اذكر كل المستمعين بقداسك وان شاء الله يا رب يكون مقبول. والله يقدسك. أنا عندي نقطة ضعف على رهبان جمعية المرسلين اللبنانية الموارنة. أنا كنت بحس حالي رح كون راهب معهم. والله فتت مرة وفلات. ميلينا تلميذة الأبوتر. أحلى رئيس عام عندكم. أحلى رئيس عام بكل معنى الكلمة. بير الياس سليمان. مش معقول شو هالرئيس العام. صعب سنين يا نسيني. يلا أبونا بتعرف بير أمين سمعان أنه رئيس عام عندكم رفيق يعني أصحاب أصحاب كثير أنا وياه من أيام المدرسة. ويا الله وقت اللي رحت لهني خبرت على الهوى. وقت اللي رحنا وفد من ميروبا وقت اللي انتخبوه بالجمعية عندكم رحنا لنهني بالرئاسة العامة بجوني. يا الله بس شافني غمرني وبوسني. قال له لأخور الرعية عنا أبونا بير سمعان قال له بتعرف لو شرب السعادة بقبل رهبنة عنا كان صار محلي هلأ رئيس عام قد ما عنده بي آر. بس نقول لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة ما فينا ما نتذكر تشاريتي تي في وإذاعة صوت المحبة يلي هي صوت المحبة صوت الله توصل على كل بيت.
1: شارب مش بحاجة للطوب لتكون معنا لأنه معنا بالقلب. الكل بحبك وما تنسى أنه ميروبا هي جزء من جمعيتنا كمان.
0: أكيد أكيد. ونحن أبونا بير سمعان نحن منفتخر وجودكم عنا بضيعتنا على كتاف هالمدرج. بدنا نزعجكم بده يتحملنا بير شارب المهنة وبير ميلاد سعيم رئيس الدير لأنه دير المرسلين اللبنانيين الموارنة إذا بتعرفوها الدير الحلو كتير دغري على آخر المدرج. يعني بدنا نزعجكم هلأ بتكون تسمعوا ضجة مش هيدا الويكند. الويكند اللي جاي وبيه مهرجان التفاح وسنة الجين الله راد. أنا بوعد كل المستمعين أنه مهرجانات ميروبا من هلأ أنا عرفت مين الحفلات اللي تركبت كلها نجوم الصف الأول كلاس آ رح تكون على مدرج ميروبا السياحي ورح بتكون مهرجانات ميروبا ترجع مش مثل ما كانت أفضل بكتير من ما كانت بفضل المنتج الكبير طارق علاق. بتوجه له تحية كتير كبيرة يلي عم بحضر أكبر مهرجان لميروبا للسنة اللي جاية وعلى مدى سنوات عديدة مش بس السنة اللي جاية. يلا ملينا حطيلنا بكرة ما تنسوا 22 شهر وكتار كتار نيال قلبكم نيال قلكن كل يلي غاديين بكرة بكير وطالعين على دير مرمرون بعناية لحتى تصلوا وتحطوا كل همومكن فوق قدام ضريح مار شربل. وحتى مش غلط انه نطلع نشكر مش ضروري دايما نطلع الناء ونضل زيحين ولا مار شربل بالطلبات ولا ربنا. حلو نطلع نسجد بمرمرون بعناية ونشكر نشكر الرب على كل نعمه اللي عم يعطينا اياه. شربل جازيا يسعد صباحك كمان ريتا من زحله

0: بيقولوا من رتل صلى مرتين. ميشيل خوري بخلينا نصلي مليون مرة. مش معقول ميشيل خوري شو بيلبق له يرتل.
1: يا مضوى الصراط.
0: بكرة 22 شهر يعني موعدنا بكرة مع معمار شربل بعناية.
1: طويلنا لدراجل بتوصل عندي.
0: كل يلي طالعين بكرة على عناية زيارة مقبولة من هلأ، وإن شاء الله تكون زيارة مليانة صلاة وإيمان. وشربل مثل دايما بيكون حد كل شخص حامل بقلبه يمكن شي طلب شي أمنية أو شي صلاة يمكن كرماله، وكتار بيطلعوا لعند مار شربل لحتى يصلوا لناس تانيين. يمكن بكرة في حدا طالع على مار شربل منشان يطلب يمكن شي شغلة لقله، ويمكن طالع كرمال يحمل نية مثل ما قلنا لشخص تاني مش قادر هو يطلع بسبب المرض. وبكل هالحالات الله بيسمع صلاتكم وبيعطيكم القوة والرجاء بشفاعة مار شربل إن شاء الله يا رب. زيارة مقبولة لكل اللي طالعين بكرة على عناية، وكتار بيطلعوا من الليلة بيطلعوا بيناموا فوق بساحات الدير. ربنا يكون معكم وتحملوا معكم بركة مار شربل لكل بيوتكم ولكل أهلكم. الله يا الله جوزيف بعينه ميروبة، تحية كبيرة لك. عم بيلي شربول رزق الله على المهرجانات. جوزيف بعينه كنت أنا وياه بلجنة مهرجانات ميروبة، عن جد كانت من أنجح السنوات. وإن شاء الله يا رب يا جوزيف السنة اللي جاية وأنا عم تابع هذا الموضوع رح بتكون سنة ميروبة بالمهرجانات.
2: تعبوري تعبوري تعبوري تعبوري. الهرم مسكر أو مسكر.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: شو في؟
2: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
1: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام،
4: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: صارت الساعة 7:29 دقيقة صباحا باستديوهات أغاني أغاني بقلب بيروت بفسوح بالأشرفية. يا صباح الخير يا أحلى ناس، وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بسياراتكم، بأشغالكم، إذا عم تسمعونا هلا هيدا صوتنا عم بيلعلع عندكم وين ما كنتوا. منقلكن أهلا وسهلا فيكن، ومنقلكن أن وجودكم معنا هو يلي بيحلي هالصباح.
1: زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات تجول.
0: الله يا ميلينا.
1: زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات تجول.
0: خلونا نترك كل شيء على جنب شوي صغيرة، مش كتير، من هلا ولا مدة ساعتين ونص باقيين عنا للعشرة، وخلونا نعيش هالوقت سوا نحن وياكم مع الأغاني الحلوة من عند ميلينا. ورح حاول قد ما في أنا أخباري ما تكون ناء وما خبريات بتفرح القلب. أهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد، وأهلا وسهلا فيكم بصارت ستة اللعنة. كمان شوي عم تسمعوا دعايات مهرجان التفاح بميروبا ب 18 و19 و20 أيلول. أنا بدي أعزمكم مش يعني هذا الويكند يلي اليوم بنبلشه، الويكند اللي جاي يعني جمعة سبت وأحد كل ليلة، لقونا ابتداء من الساعة 8-7 اللي بدكن، عاملين مهرجان ميروبا السينمائي، أكيد الدخول مجاني. رح بتشوفوا مدرج ميروبا محول لسينما عن جد، يعني شركة خاصة سكرت المدرج بطريقة يكون معتم. رح بتشوفوا شاشة كتير كبيرة، شي 7 أمتار ب5 أمتار موجودة على المدرج. يلي بيعرف مدرج ميروبا يعني الجمهور رح بكون قاعد بالعكس، يعني ظهره للمسرح. على المسرح رح بكون على السجادة الحمراء موجودين أبطال الأفلام اللبنانية اللي رح تنعرض، رح يحضروا معنا. رح بكون عندكم حظ تشوفون، رح يدخلوا من أعلى المدرج على السجادة الحمراء، وبنهاية الفيلم رح بيصير في حوار صغير نحن وأبطال الأفلام اللبنانية. فإذا مهرجان ميروبا السينمائي بالأسبوع اللي جاي جمعة سبت وأحد، ناطرينكم قد ما بدكم تطلعوا بكير قبل ما يبلش عروض الأفلام بالليل، يعني هيك بنشوفكم منتمشى نحن وياكم، منتعشى نحن وياكم، منقضي أجمل أوقات بميروبا. أفلام مميزة وعن جد بعناية اختاروها القيمين على المهرجان، وخصوصا يلي عم بيساعد بالمهرجان أنا بدي وجه له تحية، الناقد السينمائي آدي قصة، تحية كتير كبيرة لك آدي. البداية رح تكون مع فيلم عمفرق طريق، فيلم كتير حلو شفتوه، هذا الفيلم الكوميدي اللي كتير حلو، شخصيات رهبات وخوري كتير كتير مهضوم. إذا مش حاضرينه للمخرجة والمنتجة لارا سابا، عن جد بدعيكم تطلعوا تحضروه بطريقة غير، حتى لو كنتوا حاضرينه تحضروه مع أبطال الفيلم على مدرج ميروبا. الافتتاح الجمعة اللي جاية مثل الليلة رح بيكون مع عمفرق طريق، السبت رح بيكون فيلم عرض فيلم بوستا للمخرج فيليب عرق تنجي بحضوره كمان، وأبطال الفيلم رح بيكونوا حاضرين، خصوصا الممثلة الأديرة ليليان نمرة. ومسك الختام مع مين؟ مين بيعرف الختام مع مين؟ يلا اسمعوا الختام مع مين.
2: الأحد ب30 آب الساعة 8:30 مهرجان ميروبا السينمائي بيقدم إعادة عرض فيلم من كتابتي إخراج أمين درة إنتاج جابرييل شمعون توكيز. الفيلم رح ينعرض على مدرج ميروبا، الدخول مجاني، كونوا كتار، رح بيكون في كل فريق العمل موجود، بطل الفيلم إيمانويل خير الله كمان رح بيكون موجود مع كل الممثلين الرائعين يلي شاركوا بهذا الفيلم، طاقم العمل كله، كونوا كتار، ناطرينكم.
0: فإذن الأحد مظبوط رح بيكون في عرض لفيلم غدي للممثل الرائع جورج خباز. بدنا نكون كتار ونلاقي الممثل جورج خباز على مدرج ميروبا فازا الأحد اللي جاي مع كل أبطال فيلم غادية، وكله رح بيكونوا حاضرين. الملك عم بيسموه لجورج خباز الملك. زينة عم تقلي الملك. يلا زينة ناطرينك بميروبا، عطينا شي غنية لجورج خباز. يلا مش معقول جورج خباز فنان كامل متكامل، فنان شامل، بيكتب، هو موسيقي، عمل ميوزيكولوجي، بيلحن، بيعمل اغنيات، بيغني، بيمثل، بيكتب، فنان شامل من كل النواحي.

0: شرفكم قديش مبدع جورج خباز.
1: ولا تقاعد شيخوخة وكفي لك عين.
0: ولك قالوا المليون عين يا أبو جريج. وحين.

فإذن ناطرينكم بمهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى الجمعة اللي جاية والسبت والأحد. اوعى تفوتوا هالفرصة، صدقوني لو كنتوا حاضرين الأفلام بس رح تشوفوهم بطريقة غير، يعني قديم بمطرح كتير كبير تحول لصالة سينما كتير كبيرة، يعني الجو رح بيكون رائع مع مشاركة وحضور نجوم وأبطال هالأفلام اللبنانية يلي رح بيفوتوا على الريد كاربت ورح بيكونوا عم يحضروا معكم، وبدنا نزقف لهم كلنا سوا.

مثل الغنية عملها جورج خباز قبل ما يفرضوا هالضرائب والرسوم الجديدة. لازم تشدد لهم غنية جديدة تعمل لهم وتقل لهم الدوز. عم بتغنجهم بهالغنية.

تحية كتير كبيرة لكم. فإذا رح أرجع أذكركم ناطرينكم بمهرجان ميروبا السينمائي، الدخول مجاني الويك أند اللي جاي، جمعة سبت وأحد على مدرج ميروبا سياحي.

0: ثالث ساعة 8 إلى 3 يعني إلا 21 دقيقة. ومن 40 دقيقة على قد فلافل أبو أندريا بكل فروعته فتحوا ناطرينكم على أطيب ترويقة. وإذا ما لحقتوا على الترويقة فيكم تمرقوا بأي وقت، هن بيبقوا فاتحين للساعة 12 نص الليل. نعمل هيك شيء مهضوم نحن وياكم. يلا بعتولي على الواتساب على 71 98 9 98 9، بس بعتولي أسماءكم كمان، عدولي وين موجودين فروعة فلافل أبو أندري. رح اختار شخص رح يربح دعوة لشخصين على الغداء أو العشاء أو حتى الترويقة عند فلافل أبو أندري. فإذن على 71 98 9 98 9 بعتولي وين موجودين فروعة فلافل أبو أندري، سمولي المناطق. هني أربع فروعة، الخامس رح يفتح قريبا، صار جاهز تقريبا. كمان مختار بعكفرة سابة بركات بدي حييك، عم يبعتلي إنه بعكفرة يخزن العين. اسم الله عليكم، شو بتضل النشاطات مستمرة بعكفرة. مقوية كنيسة السيدة بعكفرة. بمناسبة مئوية كنيسة سيدة بعكفرة، لجنة سيدات بعكفرة بنظموا صبحية سنوية هالسبت 22 آب بكرة، يعني ابتداء من الساعة 10:30 بباحة كنيسة السيدة بعكفرة. واو شو حلو، بيقولوا لك رايع هالنشاط بيعود لدعم مشروع ترميم كنيسة السيدة. يلا كل يلي طالعين لمناسبة 22 الشهر الذكرى الشهرية لشفاء السيدة نهاد الشامي بشفاعة مار شربل، كتار بيطلعوا على بقاع كفرة. إذا حابين تشاركوا بهالصبحية رح بتكون الساعة 10:30 الصبح بساحة كنيسة السيدة، يعني كيها كنيسة الرعية ببقاع كفرة. إلا يلا أول هات لنشوف رامي، افتكر الاسم رامي. يلا بعت اسمك 1 2 3 مظبوط. يلا رامي المظبوطين الفروعة. يلا مين غير رامي؟ اذا ما حدا بعت راح نختار رامي. كمان جان بول، بس بليز بعت لي اسمك كامل جان بول، كمان جوابك مظبوط. فإذن عدولي وين موجودين الأربع فروع على فلافل أبو أندري.
1: بونجور شاربي. بونجور.
0: بونجور.
1: أعطيك العافية. بشبال وبجوني وبأنت الياس وبزق مصبيح.
0: ما رح أقول لك لا صح ولا غلط لأنه بعد لنا فويس، لأنه المستمعين عم يكتبوا، بس اسمك رح يدخل بالقرع.
2: صباح هو عنده 3 فروع، اوكي انت الياس وجوني جل الديب.
0: ولك الله يسعدنا عليك يا هلا، ما انا قلت 4، كيف عم بتزيد علي وتقولي 3؟ ما انا قلت 4. مهضومه سالي نمر، برافو 4 فروع وعدت لي اياهم سالي. سيمونة حصني كمان 4 فروع وعدتهم. بدأ اختار شخص. كمان كميل جبور، بليز ابعتوا أسماءكم، كمان جوابك صحيح. جوي خليفة كمان برافو عليك، وإيلي القريبة نوين، برافو جوي. عبدو باسيلي، يلا كلكم إجاباتكم صحيحة. أبطل ياس جوني ترى ماريو بشارة كمان جوابك صحيح. يلا مين بدنا نختار؟ كارول مغير كمان الجواب صحيح. كمان ريشار الأحمر كمان جوابك صحيح. عينك رايحة ورا أي بنت وأنا مش شايفة. يلا إيني ميني سيني تحت البساتيني كمليها ميلينا. هو بعرفهم. يلا مين بدنا نختار؟ مش حاسه لها غير وقت معوز، ما تجيش تجري معايا كلام. بدنا نختار ميلينا. ميلينا المشاركة بالمسابقة. حياتي.
3: هاي شربل.
0: بونجور ميلينا.
3: بونجور شربل.
0: ميلينا برافو عديت الاربع فروع. شو هن؟
3: جبال جوني زوق مصباح انتلياس.
0: برافو ميرسي على اتصالك وميرسي انه رديت علينا ميلينا. بس ما رح تربح شيء، بتربح شوفتي. ميلينا اشتركت وبعثت لي واتساب. يلا يلا مين بدنا نختار؟ عن جد رح اختار بشكل عشوائي، بشكل عشوائي. مين بدنا نختار؟ هات لنشوف مين صاحب او صاحبة الحظ. ابين الاسم عندي. كارول ان شاء الله ترد علينا. الو. بونجور.
4: بونجور.
0: مين معي؟
4: معك كارول.
0: كارول شو العيلة؟
4: كارول مغير.
0: مغير؟
4: أنا عن جد كتير بحب بروغرامكم الصباح.
0: مرسي مرسي. مرسي إيكي. مرسي كارول. كارول بدي أقول لك ألف مبروك، ربحت دعوة لشخصين وقت بدكم بتروحوا على أحد فروع فلافل أبو أندري. بس بدنا نختار أنا وياك الفرع. أي فرع بناسبك؟
4: نحن قريبين على فرع الزوق،
0: لأنه
4: أنا ساكنة
0: بلون. على فرع الزوق. وهلا رح حط اسمك عند رائد المدير ورح يسألوك احلى استقبال، رح يجيبوا لك زفه وطنه ورنه. بتروحي وقت اللي بدك، غدا عشاء بعد الظهر ترويق اللي بدك، اسمك بيصير عندهم هلا. بس سكر الاتصال انا وياك.
4: ميرسي ميرسي كثير.
0: مين رح بيروح، انت او حدا تاني؟
4: انا صراحه احب هيك فاجئ اهلي، هم كثير بحبوا فلافل اندريه وبركب نروح سوا يعني.
0: أحلى كادو، أحلى كادو هيدا.

بده يعملنا ديكور ببيتنا. هذا كارول مغير مبروك، ربحت دعوة لشخصين على مطعم على ما أحد فروعة فلافل أبو أندريه.

0: يلا بدك نروح على بريك، ما تروحوا لبعيد، خلوكم معنا. إذا كنتوا عم تسمعونا بلبنان خلوا الموجة مثبتة على 87.9. دقيقتين على قد ونرجع.
1: نرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: والحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

جديد بنقول صباح الخير لكل المستمعين يلي عم يسمعونا ويلي عندهم هلا ليل ونص الليل واكثر من الكم يسعد مساكن. مين عم يسمعنا والدنيا ليل هلا عنده بكندا بنيوزيلندا بهالعالم كله؟ لا نيوزيلندا ده هلا عندهم بعد الظهر، في استراليا كمان بعد الظهر.

قال انه كل صباح لازم يكون مثل الثاني. اليوم خلونا نفتح صفحه جديده ونخلي هالساعات الاولى من النهار تمشي معنا على طبيعتها من دون استعجال ومن دون اي تعقيد. انا بسول الصباح بحس انه اوف، يعني صار لنا ساعتين الا سبع دقائق على الهواء، بحس كانه خلص نهارنا. بس في ناس، انا وهلا عم اقول صباح الخير، في ناس هلا عم تقولوا عم توعى، عم بتفتح عيونها نيال قلبكم. إذا كنتم بالبيت بالسيارة على الطريق بلشتوا شغلكم، أو إذا بعدكم عم تسمعونا بالتخت، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وبكل دول العالم. لولا من الكويت عم تقلي شربول، نحن اليوم عنا عطلة بالخليج بس ما فينا ننام وما نتابع أهضم شربل وأقوى وأروع مخرجة بتفشلنا خلقنا ميلينا. مرسي لك يا لونا من الكويت، وإن شاء الله تكوني عم تقضي أوقات حلوة معنا. نحن وياكم بعد باقي لنا ساعتين وست دقايق

بتعرفي من بعد وائل كفوري النجم وائل كفوري لانه كثير طلبوا مني ليه ما بتعمل ابراج هات لنعمل ابراج انا وياك نتسلى يلا بشكل سريع رح نعمل الابراج ونعيد كل مواليد 21 اب اكيد مش مثل ميراي بس هلا شوفوا اذا بتحبوا او لا من عمري والميته مع انه انا ما بحب الابراج بونجور شربول ان شاء الله نهارك يكون سعيد معك عبود ولارا وستيلا من المانيا تحيه لكم كل شي انتهى وصابي علي الله شو المستمعين معلقين مليين على الاتصال اللي صار معك لأنه عن جد شاركت يعني أنا عم سجل الأرقام التليفونات بين عندي رقم ملينا لكن أنا تعبت وما في خلص يعني طلع اسمك أنت بالصدفة معنا بالقرعة أنت دايما ربحاني مع فلافل أبو أندري اليوم بدي روقك فلافل أبو أندري ومع طراطور زيادة وبفرع زوق مصبح كانت عيني صفي غريبي وينتهي كل اللي بدينا تطلبي لنا فلافل أبو أندري بالزوق بشرفك تشوف إذا بوصلوا لنا طلبية على على الإزاعة يلا بدكم أبراج أو لا تفضل قال عبد الله كوراني فيك شربول تقلد رولاتي وتعملنا الابراج على طريقه رولا شاميه يا خساره كريتك حد يا عبد الله لقطك بدينتك مين بيقدر يقلد رولا شاميه المهضومه يلا عبد الله ترقص مالينا خطر على شيء بنعمل الابراج على غنيه رولا شاميه كل ما تخلص عيديها يلا رح نبلش مع برج الحمل نهارك مناسب اليوم لخطوه مهنيه جديده بس اوعى تستعجل بالقرار برج الثور فرصه حلوه رح تفتح قدامك اليوم باب جديد بالشغل او بالماني بالمصاري الجوزاء كمان يوم للتجديد والتغيير وفكرة جديدة ممكن تعمل لك فرق اليوم انتبه على حالك برج السرطان رتب أمورك بهدوء وخصوصا بالمال وبالعلاقات برج الأسد اليوم وقت انه تثبت قدراتك وانه تفرجي شو فيك تعمل برج العذراء التنظيم اليوم هو مفتاح نجاحك ما تكون مكركب اليوم مثل العادة ركز على الأولويات برج الميزان تعاون أو شراكة ممكن تكون اليوم لمصلحتك فخليك مرن ما تكون فرد شقفة نحن عنا بميروبة بيقولوا جفص ما تكون جفص اليوم برج العقرب تركيزك أول يوم استعمله لحتى تحسم موضوع معلق من قبل ركز منيح برج القوس فرصة توسع أو رح تتعلم شيء جديد اليوم ممكن أنه يفتح لك طريق مختلفة وكتير حلوة شو برجك مالينا؟ السطل؟ كل البنات لينا نفس البرج الجادي يلا أولنا الراديو هيدا برج التخطيط والتركيز على الأهم بيجيبوا نتيجة حلوة فركز مواليد برج الدلو فكرة مختلفة منكم اليوم ممكن تتحول اليوم لفرصة حقيقية وأخيرا نوصل لبرج الحوت رتب أولوياتك اليوم وحط حدود تكون كتير واضحة ورح بتحس براحة أكتر وأكتر مثل الليل لا ذكرتيني ببيت السخن هلكونا مبارح كل دقيقة في برزي كل دقيقة في برزي قلت له يا عمي ليه ما بتعملوا مع بعضهم وعلى هيدا الغنية سليم عساف مثل الليل في
بدي عيد كل مواليد 21 آب ينعاد عليكم يا رب، إن شاء الله كل أيامكم صحة وبركة ونجاح. المجوزين شعلون والعزابة نفرح منهم، ويلي ما بدهن مثل ما بدهن. قالت زميلتنا تشويس هي ضلت تقول بس إلا عقبال فرحتك، اللي بيقولوا إذا بدك، ضلت تقول إذا بدك لحتى غرقت لشوشتها وانغرمت وتجوزت. مواليد 21 آب هن من برج الأسد، شخصيتهم كتير قوية، كريمين، محبين، عندهم حضور لافت، بحبوا يكونوا مصدر دعم وفرح للناس يلي بحبوهم. ألف ألف مبروك لكل مواليد 21 آب، وكمان يلي عيدهم بكرة ب 22 و 23 من عيدكم، والتنام ترجع ميراي بتعيدكم. كل مواليد 24 آب ميراي بتعيدكم على طريقتها يوم التنام. واو نجمة كمان عم تقول هي برج الجدي.

0: لك مدافع
1: لا اليوم كله عيون
0: عجبها
1: عيونك حلوين
0: مغازل عم تغزل عجبها
1: النجم علاء زلزل عنده أغنية حلوة قديمة
0: عيونك مدافع منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها

0: بدي ارجع اعتذر من كل المستمعين، صوتي شوي تعبان لانه مطولين السهرة، نايمين 3 ساعات. بعرف طالع عبالي احكي شوي عن النوم والسهر. بطل عجبها بطل عجبها. هيك خطر عبالي سؤال، اكيد كل واحد فينا عنده جواب مختلف على هالسؤال. قديش كم ساعة نمتوا امبارح؟ هات لنشوف. يلا رح بلش مني ومن ملينا. انا وملينا نايمين 3 ساعات، يعني لو نسرب على ميروبة كنا نمنا شي ساعتين، لأنه نص ساعة طلع ونص ساعة نزلة أكتر، كنا نمنا أقل ومنوعة قبل بنص ساعة بميروبة. يلا هات لنشوف كم ساعة نايمين امبارح. يعني امبارح بالليل بأي ساعة نمتوا، بأي ساعة وعيتوا، وكم ساعة طلع مجموع نومكم؟ يلا هات لنشوف. نجوى عم تقلي شربول أنا نايمة 5 ساعات. أي ساعة يعني أي ساعة نمتي وأي ساعة وعيتي؟
1: شربول صباح الخير، أنا صار لي 10 سنين مش نايم.
0: اسم الله عليك، وبعدك واقف؟ شربول أنا نمت 6 ساعات، نمت 19 بالليل وعيت 6، فاضل بردويل، يعني خي لحقتنا من الأول. يلا خبرونا كم ساعة نايمين امبارح، بس ما تحرقصون كتير. يلي نايمين أكتر من 4-5 ساعات ما تحكونا. شربول أنا نايمة، غادة عم تقلي أنا نايمة 7 ساعات. نيال قلبك يا غادة، نيال قلبك. عبد الله التراني كم ساعة نايم؟ حس عبد الله بنام شي 12 ساعة بهالبرودات بجديدة القيطع بيعكار.
2: والله يا شرمول أنا نامي الساعة 2 وعيت الساعة 6، طلعت قلت بكير بدي أرجع نام، رجعت تذكرت أنه لا بدي أسمع شرمول.
0: ولك في تحية كبيرة لك يا إلهام، مرسي عم حبتك، حلو أنه اليوم تذكرنا كشكيتك.
3: شربول أنا نايم الساعة 1، قايم الساعة 5:30 وقاعد ناطر أغاني افتتحتها وقاعد.
0: تحيتنا لك يا حبيب القلب. شربول لونا من الكويت عم تقلي أنا نمت 3 ساعات بس، نمت الساعة 3 وجه الصبح وعيد الساعة 6. ليه منسترجع شربول النام بعد الساعة 6؟ يا الله ما أهضمك. عبدالله الكرة رهت لشوف كم ساعة نايم. شربول أنا أكتر مرة بنام فيها نمت على الساعة 11 بالليل وعيد الساعة 5، قال هيدي أكتر مرة. والله عليك شو نشيط، حس أنك أنت ونايم مشان هيك ما بتنام، كل الليل بتضلك مهودس بزميلتنا رولا شمية وما بيجيك النوم، أنت عم بتفكر فيها.
4: شربول أنا نمت الساعة 10 وعيد الساعة 6:30.
0: شو؟ يعني 10 ساعتين 8 ساعات ونص؟ لا تحيد الشباك ملينا، شوفي في شي سيارة تحت أحسن ما إجي عليها ونبلي للشوفر. مش معقول شو هالكابيدو برازيل كيسكن. شربول أنا نمت الساعة 9:30. في حدا بينام 9:30 غير أوليفيا وأيانا؟ ولا تخيل ملينا؟ لا إساء بيناموا 7:30 يا حرام، شو معترين؟ بس كنا صغار، كنا 5 ولاد يفوتونا أهلنا الله يرحمهم لحتى ننام، وين نصل الساعة 1 وهن عم يحضروا تلفزيون فاكريننا نايمين. شربول أنا نمت ساعة 9:30 وعيد 5:30، يعني حسبي معي ملينا لأنه هيك تشربكوا عقلاتي. 9:30 ل 12 يعني 2:30 و5:30 9 ساعات يا ظالمين، نايمين 9 ساعات.

0: رح نكمل نحكي بنفس الموضوع ونتواصل نحن وياكم. يلا شاركوا معنا على 71 989 989. فإذا 71 989 989 راجعين بعد البريك رح نكمل بالموضوع. وفي كمان جايزة قيمة كتير من سيرفي فايند. يلا لقونا بعد البريك دغري.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.com أو 70 573 572.
4: Les Nostalgie présente.
5: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: Où tu voudras, quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
7: تعال نسهر سوا مع بعض شوي
8: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
9: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

هلا خلونا هلا نترك الحكي لاغنيات مالينا ونخلي الاغاني يحكوا عنا. في كتير اشخاص بيتاثروا بكلمات الاغنيه، بتصدقوا انا ما بحفظ وما بعرف شو مضمون الاغنيه اوقات. في كتير بفوتوا بهيك بمعاني الغنيه على الاخير. يلا هيدي الغنيه من مالينا ومني لعيونكم. جوسي بتقلك الله يا ملكي يا مالينا.

0: لكل اللي بدي يتواصل معنا على 71-989-989 شرب الخالد من لحفد يسعد صباحك.
1: والله صدق اللي بي
0: ورا كل رجال في مرة.
2: صباح وصباح في شربه على تم مرينا جاي اليوم مراي جاي اليوم أنا مراي
0: والله ظهرت شوي راح تجيب ترويقة هلا بترجع
1: ما في رجعة لا ورا
0: إلا بالساعة 6 يا نبيل هيك وعيت أنت فاطلع عبالك تسأل الساعة 6 عم نقول إنه مراي اليوم فرصة لأنه الأحد مسافرة بنتها نضال يلي موجودة بأمستردام دايما وقلنا لها عبي هيك استفيدي من الوقت أنت وعائلتك

ريتشارد كيف جوابته لنبيل هيك؟ قال لي ملا شربل. ريتشارد طيب، تحية كبيرة لك. بدنا نقصد شي سيارة، بتقصوا سيارات؟

جاسبر عم يسألك منينا فينا نسمع أغنية حلوة يا إما الخال للسوبر ستار رغب علامة، من أجمل أغنياته القديمة. يا الله شو ذكركم بهالغنية. بتغطيني بحرامي تقبر شرب الخالد. شو في نشاطات بالحفد؟ يلا ليكو خبرونا شو عندكم نشاطات، لأنه إجمالا الصيفية بلش العد العكسي خلص، بس يقطع عيد السيدة منصير نعد أيام. يعني نشكر الله أنه جاي يومين شوب هاليومين لحتى نحس بأنه الصيفية بعدها. خبرونا شو عندكم نشاطات ومهرجانات ولا ولعانة بميروبا الويكند اللي جاي. قلنا لكم مهرجان السينما اللبنانية بعجلتون، مهرجان رائع بشنان نعير برعاية أغاني أغاني بكفر ياسين، كمان عاملين برنامج كتير حلو بلدية كفر ياسين، تحية كبيرة لألكم. يلا هات لندل المستمعين وين بيقدروا يروحوا هالويك اند، ساعدونا على 71 989 9 9 9. إذا حدا بيعرف في أي نشاط بشي منطقة معينة خبرونا لحتى ندل المستمعين.

بلدية كفر ياسين، فإذا محضرة كمان مهرجان كتير قوي كتير حلو. السنة الماضية كان رائع المهرجان، وهالسنة ب11 12 و13 أيلول بكفر ياسين.

0: شربوا صباحو ميلينا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ حابب لكم هالبيت بس
1: تفضل،
0: لأنه بحبكم كتير. الحب لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي، لا صبر لي، لا أصبر. أحلى أغاني أغاني، صباح الخير، الرب يبارككم.
1: تحية كبيرة لك وميرسي لك. عم بيقولوا لك ميرسي يا أحلى ميلينا بالدنيا كلها.

0: هيدا السبت بكرة يعني ببلدية البناي برعاية بلدية البناي الرابطة الثقافية الاجتماعية للشباب بالبناي بتقدم كمان سهرة بكرة حلوة مع الفنان إياد وهبي وفرقة إيحاء بأمسية غنائية بعنوان اسمع يا رضا بحضور الممثل والرائد بفن الإيماء البروفيسور فائق الحميسي. فإذا بكرة بالبناي مشروع الرابطة بقاعة المعلم الشهيد كمال جملاط. الدخول بطاقة طومبولا سعرها 300,000 ليرة وبيخولكم انه تربحوا جوائز قيمة. اوف اوف اوف تغير هوانا. والأحد كمان بالبناي عندهم سهرة مع الفنان المهضوم كتير أريج الحاج وجاد عز الدين ونضال نجم كمان بالرابطة الثقافية الاجتماعية للشباب بالبني بتنظم هالمهرجان برعاية بلدية البني
1: وسعر كل شغلي

0: مسيط بلاط وأرطبون مسيطة عاملين مهرجان كتير كتير حلو. مش هيدا الويك اند، الويك اند اللي جاي رح نخبركن عنه. بارح أنا حكيت عنه لأول مرة. أنا بدي وجه كل القيمين على هالمهرجان، وكمان بدي وجه تحية لبلدية بلاط وأرطبون مسيطة أستاذ عبدو عتيق رئيس بلدية على كل الدعم، وكل أهالي بلاط وأرطبون مسيطة.
1: وبعدك عنيد يا رضا، وأصغر نصيحة.
0: مهرجان بلاط وأرطبون مسيطة ب 26 و 27 و 28 و 29 الشهر، يعني مسك ختام المهرجان ب 29 الشهر بيكون السبت اللي جاي مش بكرة، مع الأخوين شحادة.
1: على حديدي وهلا صرنا
0: بيرجع كمان في ليلة ب 30 الشهر، بس أنا قلت هيك لفتنا إنه وجود الأخوين شحادة ب بلاط. بعشقوت عاملين مهرجان حلو لمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان.

كان بكير بعد هلا على ايلول بكير من خبر تبعا، بس كمان عم يبعثوا لي عن المهرجان الحلو اللي عاملينه برعايه سيده المغاره من 3 ل 8 ايلول.

0: كيف بقى؟
1: يا هلا.
0: بعت لك شغول بالنسبة عيد مولة العذراء بثلاث الشهر لثمان الشهر تسعة الشهر عندنا بالرعية سيد البغارة.
1: يلا تحميكم. ايه تحية كبيرة لك. كنت حاطط نوت عن جد بدي احكي عن مهرجان يلي بنظموه لجنة وقف مارجيريس بيرعشين رعشين يعني بيعالك السروان حد ما يروبه. كمان بيرعشين عاملين ب21 و22 و23 اب مهرجان كتير حلو يعني الليلة بكرة والاحد. لقونا على رعشين. السنة الماضية رحنا مالينا بدنا نروح سنة على رعشين. الافتتاح الليلة بيرعشين كتير حلو مع الزجل اللبناني مع جوقة القلعة. بكرة السبت كمان عاملين سهرة حلوة مع الفنان برهان والفنانة سالين. برهان كتير قوي كتير قوي بيعرفوه جماعة السهر.

مهرجان برعشين بمرجريس بيكمل للأحد. كمان الأحد عاملين كتير نشاطات حلوة للأطفال، ببلشوا من الساعة 11 قبل الظهر. حد دغري حد الكنيسة الجديدة برعشين. اللي شربوله في مهرجانات جونيا، اكيد جونيا بير فيستيفال امبارح، قلنا ليله امبارح كانت رائعه، كان الافتتاح مع النجم ناجي قصه.

أذن كمان من المهرجانات الحلوة كتير يلي بنصحكم أنه تشاركوا فيها كتير حلوة، جوني بيتش بير فاستيفال، المهرجان يلي انطلق مبارح انطلاقة كانت كتير قوية، مستمر لغاية الأحد 23 شهر، حفلات موسيقية وأجواء بحرية غير شكل. مبارح متمنى كان في ناجي القصة ليلة بمهرجان جوني الوليد الحلاني على الساعة 8:30 المساء. بكرة السبت الرائع جي مانوكيان على الساعة 8:30 كمان. عاملين كيوسكات وأنشطة على البحر كتير حلو، تحية لبلدية جونية، وما تتفاجئوا إذا وصلتوا ولقيتوا في تدابير سير بالليل خصوصا على الطريق البحرية، بس في شرطة البلدية بيوجهوكم كيف تاخدوا أي طريق.

0: يلا كمان رح نتوقف مع بريك سريع من بعده. هلأ وصلنا للربح مع سيرفي فايند. يلا خلوكم معنا. بس قبل بدي أذكركم إذا ما عندكم شي هالويكند لقونا على بي ريفون. هلا ريستو كافيه رائع يلي موجود على بولفار ريفون هو نفس الإدارة للباكس كافيه بجديدة المتن، بس بيطلعوا بصيف وبالصيفية. الباكس كافيه بتضلها فاتحة أكيد بجديدة، بس بتحلى القعدة أكيد ببرودات ريفون. بريفون قعدة حلوة كتير، أجواء صيفية بتشبه لبنان، أكل لبناني وإنترناشنال فود كمان. إذا بتكون تحجزوا من بريفون بيفتحوا من الساعة 12 الظهر على الغداء وبيضلوا لبعد نص الليل. رقمهم 71-50-554. يلا لحوا حالكم قبل ما يخلص موسم الصيف ويسكر بريفون. فزن 71-50-554.
1: تبري تبري تبري تا تعبوري تعبوري تا نهرمو سكر أو ما سكر.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

منكمل بهالصباح الجديد سوا ومنكمل بهالأجواء اللبنانية الحلوة. شكرا ملينا، شكرا قطر، شكرا تركيا على كل المساعدات اللي عم توصلنا، شكرا للأردن. الأردن صارت بعت 10 شحنات من المساعدات، كل شحنة عم تكون 24 كاميون تريلا. شكرا ملينا على هالأجواء الحلوة، قد حلو الواحد يعرف يقول شكرا وميرسي. من القلب منسلم عليكم جميعا. عم تترافقوا أساسية معي أنا شرب السعادة ومع المخرجة ميلينا، وبقي معكم للعشرة لأنه ميراي اليوم ما قدرت تكون معكم. أكيد بعد عنا كتير أشياء حلوة بهالساعة ونص يلي باقيين لغاية الساعة 10.

0: اتوجه لكل اللي عم يسمعونا ووجه لكم تحيات من القلب مني ومن مالينا، وان شاء الله تكونوا مبسوطين بهالاجواء على الهواء. بشكل خاص بدي اتوجه لكل اللي بيسمعونا بمناطق الشوف، طالع عبالي هلا ربح شخص بطاقتين لحتى يكون عم بيزور مجمع سياحي عم شوفه على سيرفي فايند بياخد العقل. فبدي يلي يبعث لنا واتساب يكون قادر يروح على بعقلين هالمدينة الرائعة بالشوف. فإذا اليوم سيرفي فايند هالأبليكيشن اللي رح بتغير حياتنا مثل ما أنا شايف، ورح بتسهل أمورنا. حس إنه سيرفي فايند رح تعودنا على التنبلة، يعني إذا بدي سنجري بروح ببرم بطلع الضيعة بدقدق بتلفن. بشرفكم، بتعرفوا لكم شي سنجري شاطر؟ سيرفي فايند ماشي، انتوا قاعدين ببيتكم بتفوتوا على الابليكيشن بتكتبوا، اذا منزلينها بالعربي بتكتبوا سنجري، بتكتبوا سنجري وبيطلع لكم كل السنجري المشتركين من الاقرب للابعد. بدكم استاذ، بدكم معلمي، هلا قبل المدارس تلحقوا اولادكم شوي اذا كانوا متاخرين بالدراسه، يعلمون شي جمعه جمعتين لسون بارتيكولير، كمان بتلاقوا معلمات واساتذه مشتركين بسيرفي فايند. شو بدي اعدلكم؟ في اطباء من كل الاختصاصات، في مهندسين، في شركات كبيره، شركات صغيره، يعني مثل هلا. هلا الهديه دعوه لشخصين على مجمع ديفا مار، ديفا مار بعقلين الشوف. اذا بدكم تعرفوا معلومات اكثر وتتعرفوا على المشروع الرائع فيكم تفوتوا على سيرفي فايند. أنا سهلت عليكم، أنا جاوبت عنكم، أنا مش كاتبين لي القيمين على أبليكيشن سيرفي فايند، مش كاتبين لي، كاتبين لي بس الشوف، ما بدي شي. فتت على سيرفي فايند ونبشت ولقيت أنه موجود بعقلين هالمنطقة الحلوة من لبنان. فبليز إذا حدا حابب يربح دعوة لشخصين، دخول مجاني إلى مسبح ديفا مار ببعقلين، ابعتولي على الواتساب ورح نختار بشكل عشوائي. فإذن على 71 9 8 9 9 8 9، من كل يلي عم يسمعونا بيشوف من الساحل للجبل، إذا طالع عبالكم تروحوا على مجمع ديفا مار يلا ابعتولي واتساب، نطركن على 71 9 8 9 9 8 9.
1: حاضر حاضر شرهول.
0: حاضر اليوم من حراجل بدك تروح على بعقلين؟ يلا اذا اوكي قلي. يلا ريتا من الزوق عم تقلي انا بروح. شو هيئتكم بدكم تعملوا رحلة؟ بدنا حدا من الشوف بليز. يلا انعام حضر الميو لحتى ربحي. حلو المشوار من عبي على بعقلين.
1: انا روح على اخر الدنيا شربون.
0: بليز. اليو بليز رجاء كل يوم كل يوم كل يوم بقول لك ظبط الصوت بشرفك، ما فينا نزعج المستمعين بليز.
2: خير انا بحب روح بكل لبنان ابرم.
0: شو حلو حلو منك. يلا شربول انا جوزي من الشوف ونحنا من مزرعة الظهر وانا بهمني كتير روح. يلا هات لنشوف. الو
3: الو بونجور.
0: بونجور
3: كيفك شربول؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
3: معك سارين.
0: سارين شو حلو اسمك.
3: مرسي.
0: الو شي معنا؟ بتعرفي شو يعني سارين؟
3: شي وردة بالارمني يعني.
0: والله
3: بأرمينيا.
0: انت ارمنية؟
3: صاحبة جوزة من مزرعة الظهر بالشوف.
0: يس كازي كازي
3: رام عيد. اه ثانك يو. مزار ميلينا.
0: سارين شو العيلة؟ لا نحن بنحب بعضنا هيك محبة
3: صح اكيد
0: من القلب
3: عيد،
0: لان احنا عيلة واحدة. ساري سارين عيد
3: صح.
0: تحية لك، بدي لك الف مبروك. بدك تروح انت وجوزك وتتعرفوا على هالمجمع السياحي الحلو كتير ببعقلين ديفا مار. اوكي
3: اوكي
0: سارين أوكي. رقمك موجود عنا، بس بدي اتمنى عليك اذا يا ريت اذا بتعملي داونلود لسيرفي فايند، عملتي لها داونلود او بعد؟
3: اليوم عملت له هلا يعني
0: يلا.
3: امبارح كنت عم بسمع بس اليوم عم بتردد.
0: اوكي عن صدقيني بتسهل لك الامور حياتك وبتساعدي جوزك اذا شي مره بده شي معرق اللي معه بدكم شي حدا شي خدمه معينه بتلاقوها كلها على سيرفي فاين. لذلك الف مبروك رقمك صار موجود عندهم هن بيتواصلوا فيكي.
3: اوكي ثانك يو لك
0: مبروك مبروك
3: ميرسي
0: باريمون سليم. شو حلو اسمه بالبهلك لو شفتي حالك يا فايزان. يلا طلبت الاسم سارين عيد من مزرعة الظهر وهيدا رقمها صار عند سيرفي فايند.

برجع اذكر كل المستمعين ضروري ضروري ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فاين، صدقوني بتسهلكم كل امور حياتكم. كل ما بدكم شغلة أو خدمة معينة بتصيروا تتلفنوا وتسألوا أصحابكم وتبرموا دغري، بتفوتوا على الابليكيشن وبتنبشوا على الخدمة اللي بدكم إياها. مثل ما دايما منقلكم بتبين من الأقرب للأبعد، يعني ببينوا مثلا أنتم بدكم تنقول الحكيم، ببينوا عندكم من الأقرب على بيتكم للأبعد. وكمان اللي عندهم خدمات يعني اللي هن أصحاب مصالح فيكم تشتركوا بسيرفي فايند بقيمة $10 بس بالسنة كلها. وفيكن انتو كل اللي عم يسمعونا، يعني انا متوجه اكتر لتلاميذ المدارس، بس فيكن انتو كل اللي عم تسمعونا فيكن تكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند، يعني فيكن تبعتوا اللينك لكل حدا عنده مصلحة، عنده مهنة، عنده مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك. لو كان الاشتراك قليل $10 بس، تصوروا مين ما بيعرف سنجرية، مين ما بيعرف والله أنا ملينا حسبنا قد صرنا مطلعين هالشهر أنا وياك من سيرفي فايند. كل اللي عنا إياهم عم نبعتهم لك، حتى كل المعلنين عم ببعت لهم لينكات، كل المعلنين معنا اشتركوا بسيرفي فايند، كل المطاعم عجد ملينا حسبت قد صرنا مطلعين هالشهر، لعبولنا بنزينتنا وأكثر. رقم سيرفي فايند 70 10 77 06، إذا بتحكون على هيدا الرقم هن بيساعدوكم كيف تطلعوا يعني مدخول زيادة وكيف تدوبلوه. فإذا 71 أو 71 10 77 06، هيدا رقم سيرفي فايند. Thank you سيرفي فايند على كل الجوائز الحلوة كتير يلي عم بتوزعوها على المستمعين كل يوم من كل المشتركين عندكم بسيرفي فايند. بدي ارجع اذكر كل اهلنا بمدينه صيدا والجوار، الاربع اللي جاي مندوبي سيرفي فايند رح يكونوا عم بيزوروا كل محلات ومؤسسات صيدا، كمان رح بيعرفوا هالمؤسسات والمصانع على سيرفي فايند لحتى يشتركوا فيها، ورح بيكونوا بالوقت ذاته عم بيوزعوا دعوات للنشاط يلي عاملينه السبت اللي جاي مش بكره ب29 آب على الساعة 1:30، بس انتو كونوا قبل بمبنى بلدية صيدا. صدقوني كنت عم بحكي مع هلا أصحاب سيرفي فايند تحت الهوى تأخذ معلومات أكتر عن ديفا مار، قالوا لي الشرب اللي عاملين شي كتير كتير حلو ببلدية صيدا السبت اللي جاي ابتداء من الساعة 1. يعني غير انه رح بعرفوكن على سيرفي فايند في كتير كتير كتير مفاجآت، يعني كل الحضور رح تربحوا جوائز. يلا ناطرينكم وبيضولنا وجنا. فإذا الساعة 1 السبت اللي جاي بقاعة مصباح البزرة داخل مبنى بلدية صيدا.

0: هلا بشربل ومالينا وسلام كتير خاص لميراي ولكل اللي عم يسمعوا أغاني أغاني. مرسي. يلا هات لنشوف إليو شو جوابنا إذا رح يزبط لنا الصوت.
1: بعتذر من كل المستمعين شربول سوري أنا على طول لأنه فاتح الإذاعة.
0: إليو حبيبي أنت بس لأنه عن جد عم يكون في ضجة بالفويسات اللي بتبعتهم. شربول للمخرج الرائع عملينا يلي عم تجعل صباحاتنا بأروع يلي عم تجمل صباحاتنا بأروع الأغنيات. نحن فعلا محظوظين بأقوى كوب الشرب الوملينا. هذا الفضل لمدام جيسيكا ورد المر يلي هي اتصلت بملينا وقالت لها بدك تكوني انت المخرجة الفترة الصباحية. قال لي عبد الله الكوراني يا ريت بيجوا لعنا على الشمال سيرفي فايند. يلا عمل لهم لقاء بيعكار. يا جماعة شربتوا كافي دو برازيل؟ شربتوا قهوة أو بعد؟ يلا أنا على هيدا البريك بفوت بلقم الركوة الثانية. ليش تكذب اليوم مقصرين؟ لأنه ميراي مش معنا. يعني هلأ تاني ركوة رح أعملها. بدي أقول ألف صحتين لكل اللي عم يسمعونا عم يشرب قهوة. مين هلأ عم يشرب بهالوقت قهوة ساعة 9 إلا 17 دقيقة؟ ومين عم يسمعنا وعي هلأ؟ يلا خبروني مين وعي هلأ هلأ من شوي من دقيقتين ثلاثة. إذا ما كنتوا عم بتلاقوا كافي دو برازيل فيكن تتواصلوا مع الشركة على 76-777-9696. بعتونوا واتساب قولولهم وين ساكنين وهن بدلوكن على أقرب فرع للكافي دو برازيل. فإذا 76-777-9699 وهيدا ريس إليو حاطت فنجان الكافي دو برازيل على التابلو بسيارته. بس بليز ما تلتهي بالقهوة إليو.
2: علام بالعشقة رايح الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو مسكر.

0: حليب. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرف.

الخير مجددا لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية كتير كبيرة لكم. ميرسي ميلينا. لا فيك توقفي الغنية، فيك ترجع تفوتي بوحدة تانية لأبو مجد. مش معقول ميلينا بهالأغنية الرائعة، كل يوم كل يوم بس نسمع، وبكل مرة بس نسمع أبو مجد الله يرحمه ملحم بركات. قديش هالفنان العظيم قديش أعطانا أغاني حلوة كتير، مش معقول. ملحم بركات مش بس فنان كبير الله يرحمه، كان حاله بحضوره بعفويته بطريقته الخاصة يلي ما بتشبه حدا. قديش كان لسانه زفر. خبركم مرة كنا سهرانين بمطعم تلال السهر بريفون، تحية لأصحابه الأصليين، هلا صار فينيو للأراس. تحية لآل حسون، أستاذ موريس حسون، تحية كبيرة لألك صاحب شركة بي ام اي للبويا والدهانات. كنا سهرانين فوق وأنا طالع، وطلعت قص الشعري وعامل عند الحلاق، عامل لي الغرة من قدام أشهر، وقاعد مبسوط أنا وأصحابي شباب وبنات عم نرقص وننط. شو بدكن يقول لي الله يرحمه ملحم بركات على الميكرو؟ قال لي مبسوط بشعراتك يا توت على الميكروفون. طلعت قلت له عيب، قال لي هلا بتروح تقصن. يلا شو كان تحبه، وحياة الله كان يدق لي بالليل يقول لي وينك انزال سهر، انزل من ميروب. أنا عنده كل أصحابي جايبون لعنده سهرانين، كنت بالدور قال له

هلا دور فلانه بس يتلفن لي تغري تلفن له يكون حاضر. قال لي بشرفك جايب لي ملحم جونيور جايب له ستيريو كبير ومنه موجود وطافي تليفون عم بدق له. قال لي بشرفك فيك تنزل تعرف تشغل لي. نزلت انا مكبس بهالستيريو انه بدي اشوفه بدي اقرا وين اون وين اوف وين مدري شو. حملت الريموت كنترول قال لي زيح زيح هيك وهيك بهالجيل التوت. قال لي جبناك لتمشي لنا اياه رح تنزعه. قلت له معطيني دقيقه لحتى اعرف كيف يدوروا. بس كله بميل وكله بميل تاني. الله يرحمه صهري جوز اختي توفى شاب كان مغروم ملينا مغروم بيعبدوا لملحم بركات. قال لي بشرفك شي مره بدي اروح معك. ابو رامي اخذته معي كان معه من زمان هيدا الموبايل الموتورولا بتتذكروه اللي بيسكر وبيفتح. شو بدكم حط ومبسوط فيه حطه على الطاوله ومش مصدق انه نازل عند ملحم بركات ويتصور معه. قال له شو هالخزانه اللي حملها؟ قال له هيدا تليفون او خزانه؟

0: ما أهضمك جورج معلوف، تحية كبيرة لك. عم بقول لي نحن معك يا كبير، ما منغير إلا على العشرة منغير. واو ميرسي ميلينا، يا مدللتينا ويا مجننتينا.
1: صباح الخير شربل، صباح الخير ميلينا. يعني شو بدي اقول لك، منوعه على صوتك. بروح بعمل رياضه وبيجي بحب كفي برنامجك، لانه عن جد اذاعه مميزه وصوت بجنن، وبتعطونا اشياء كتير مفيدة وكتير حلوة، عطول ايجابيين وكلماتك بتفوت على القلب. شكرا كتير لكم، شكرا لهالإذاعة، وان شاء الله تضلوا بخير وتضلوا هيك رافعين راس لبنان يا رب.
0: شكرا شكرا مدام سناء، تحية كبيرة لك. مرسي عم حبتك، انت كلماتك نخروا بالقلب.

مثل ما بيقولوا انه الكبار ما بيفلوا ما بيرحلوا، وهيدا اكبر دليل اللي هلا اللي صار مع ميلينا بهالاغنيه الرائعين لابو مجدي اللي عم بتحطهم. الله يرحمه. كل مره بنسمع اغنيه لإله بنرجع بنعيش حضوره، بنرجع بنتذكر صوته عفويته والذكريات الحلوه اللي تركها بقلوب كل اللبنانيين وكل العرب. جد هالكبار ما بفلوا عنا، ما بغيبوا عنا، بس بفلوا يمكن هيك جسديا، بس بيضلوا حاضرين. كل مرة بنسمعهم، كل مرة بنتذكرهم بالخير وبنقول الله يرحمكم. شو تركتوا لنا أغنيات بتعيش أكتر من العمر، يمكن نحنا منفل وهول أغاني بيبقوا.

0: يعني على هالأغنية الحلوة كتير، بس مجبورين في إعلانات لازم تقطع ببرنامجنا لحتى نضل نجعل إزاعة ونضل نقبض ونضل نعبي بنزين ونضل ننبسط نحن وياكم ونستمتع بصبحيتنا.
1: سحرني بحسنه وجماله، كذاب وبيصدق حاله، قلبه قلبه
0: خبركن عن مجوهرات الشاعر يلي موجودين بسد البوشية بشارع الذهب، أول محلات عشمالكم. عندهم هلأ تشكيلة كتير كبيرة من كل أنواع الذهب المحلي والأجنبي، خصوصا الإيطالي. اليوم لينا لبس الخاتم يلي شبتلا إياه من أسبوع الماضي، هيدا زوق مدام نورما ملينا مش زوقي. بدي أقول بونجور لمدام نورما الشاعر و وجوزها أستاذ سمير، دايما بفاجئها بقول لها بعتي لي شيء بدي اجيب كادو لمالينا، بقول لها ما تضيعيني بعتي لي شغله وحده على ذوقك، اول شغله بتبعتها بختارها دغري. انتم كمان فيكم بالواتساب بيبعثوا لكم صور اذا عم تفتشوا على شيء معين وبيبعثوا لكم صور بالواتساب. هلا الجديد عندهم سيت ابيض زيركون، يعني إذا ما بتحبوا الأحجار الكريمة عندهم سات معمول من الليزر كات، يعني بتفكروا أنه في حجر بس فعليا بتكون مقصوصة على الليزر. كمان عند مجوهرات شاعر بسد البوشية تشكيلة كبيرة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات. خمس دقايق بس فيكن تكتبوا اسمكن على المحبس بالليزر، في بدكن تكتبوا تاريخ معين، والأتولية عندهم جاهز بخمس دقايق لحتى ما يعذبوكن وترجعوا تاني مرة. عندهم هدايا كتير للعرسان للعريس خصوصا وكمان للعروس ولكل المناسبات. كل يوم عم نعرفكن على مجوهرات الشاعر، وبعرف أشخاص كتار وصدقوني مقربين مني صاروا عيلة هن مجوهرات الشاعر، لأنه مش ممكن تقطعوا وتتعرفوا على الستاف عندهم وتتعرفوا على مدام نورما ومسيو سمير الشاعر إلا صدقوني ما بتصيروا أهل وعيلة سوا، بتصيروا تشربوا كل مرة بتروح لعندهم بضيفوكم كافيه دو برازيل. هن موجودين بسد البوشية مثل ما قلنا أول شارع الذهب على الشمال، في عندهم مواقف في فالي باركينج، في شباب بيضلوا واقفين قدام محلات بيساعدوكم لتوقفوا سياراتكم، بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية الساعة 6:30 المساء، ويوم السبت مثل بكرة بيفتحوا للخمس ونص بس. رقم مجوهرات الشاعر بسد البوشية 01-902-929 01-902-929. فيكم تعملون له فولو على انستغرام الشاعر الجولوري وتتفرجوا على التشكيلة الجديدة يلي وصلت لعندهم. عم تطلبوا أغاني صراحة، طب بعتذر منكم يلي عم تشوف الأغاني كتير كلاسيكية، يعني ما بدنا ننعس هلأ، بدنا شي وعينا، مع أنه اختياراتكم كتير حلوة ما عم بنقلها لميلينا، بس عم خبرها على الأغنيات يلي بتوعينا. حدا عم بقول لي دقيقة وبتطلع علينا ميراي لحتى تخبر شرب السعادة آخر الأخبار. دقيقة الميراي عندها نصدق للا ميراي بعينيكي معقول ميراي شو بتخلينا نشتاق لها بس تغيب؟ الاستوديو فاضي بالإذن منك ملينا، أنا بحكي الاستوديو هون مش الريجي عندي، عن جد فاضي. لو كانت درب لك خيالها لميراي حضورها هون، روحها موجودة بالاستوديو، ضحكتها هضمتها ولك قهوتها.

0: حرام شو عم بصير يا عمي بهالجنوب. يعني بالليل غارات على المنصورة وتفجيرات بحداثة وبالطيرة. الله يعينكم عن جد أهلنا بالجنوب، الله يعينكم وقلوبنا معكم. يا عمي هالناس اللي راحت بيوتها شو عاملة؟ وين قاعدة؟ في حدا عم يسمعنا وبيته تدمر؟ بس خبرونا طمنونا شو عاملين.
1: صباح الخير شربور، كيفك؟
0: كتر خير الله.
1: شو هالإذاعة الحلوة وشو هالشربل وميري وميلينا، يعني مننطركم مناطقة نسمعكم. والله معك فير
0: فير عون، تحية كبيرة لك لكل أهالي الزعيتر. من الزعيتر فير عم قلي كنت شفت من يومين انه عاملين كمان مهرجان حلو بالزعيترة. اذا حدا عم يسمعنا من الزعيترة بعتولنا بالبرنامج لحتى نخبر المستمعين عنه.

قصة من يومين بتتذكروا خبرتكم عن المجلس الوزراء اللي هلأ عم بيطالب بناء مش عم بيطالب يعني بلشوا بناء على طلب وزير الطاقة والمياه جو صدي انه بدهم يبلشوا بالتدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة يلي يعني هالكلفة اللي كانت باهظة يلي مدري كم معمل كانوا عمروا فيهم. اليوم الوزير بعتولنا وزارة الطاقة انه اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي على الساعة 12 تقريبا رح يعقد مؤتمر صحافي بوزارة الطاقة على كورنيش النهر رح يحكي فيه حصرا كل الموضوع. موضوع المؤتمر الصحافي رح بيكون عن التدقيق الجنائي ببواخر توليد الطاقة. مهم انه يوعوا هالمسؤولين ويحاسبوا كل الفزي. ما عم بحكي بس لحتى ما تقوموا الايام علي جمهور التيار الوطني الحر، ما عم بحكي عن الطاقة عن البواخر لا ابدا، انا عم بحكي عن الفساد. يمكن يعملوا تدقيق جنائي ويكون ما في شيء، وما انا ما عم شكك ابدا، بس قديش نحن بحاجة لمحاسبة، محاسبة لكل الفاسدين من وزراء ونواب ومدراء عامين ومسؤولين يلي مرقوا على يعني أخذوا مسؤوليات بهالبلد يلي وصلونا لهون. وتتذكروا امبارح قد حكينا انه مش بس رياض سلامة بيدفع التمن، وانا مش عم ندافع عنه ابدا، لا بعرفه ولا بيعرفني ولا سامع فيه، انه باله اهتماماته كانوا بغير شيء بغرامياته، بيشتري له شقق وقصورة وحفلاته الخاصة وأعراس ولاده بباريس وب في كتير فاسدين بهالبلد المطلوب محاسبتهم كلهم. أي متى دخلكم عيد مولد النبوي الشريف؟ 25 شهر؟

0: تحية جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تحية كتير كبيرة لكم وعلى الشغل الرائع يلي بتعملوه. اليوم رح يطلقوا على الساعة 8 المساء، بعتولنا دعوة، رح يطلقوا مهرجان عيد المولد النبوي الشريف بساحة اللي دغرب وجه مسجد محمد الأمين بوسط بيروت. ليلة على الساعة 8 فيكن تلاقونا وتكونوا موجودين دغرب بالساحة الكبيرة بالباركينج يلي بوجه مسجد محمد الأمين. ليلة الساعة 8 مهرجان المولد النبوي الشريف بعنوان كتير حلو، العنوان بيروت تفرح بالحبيب. واو التلاتة ما كان بيقدر يجي يا لوسي يوم التنان وهيك نعمل بون، يتصوروا لو التنان كانت ميراي فرست خميس جمعة سبت أحد تنان. يلا التلاتة 25
1: صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
1: ألف عافية. أنا بدي أقول شغلة صغيرة، مفروض كل واحد فردا فردا يتحاسب. شفت لو مشي الإعدام كان ما بقى حدا استرجى يخطي خطوة زيادة، بس كله مافيات كله خايف على حاله لأنه كلهم مجرمين، كلهم من دون استثناء حرامية التلين وطلا. يعني قد ما الواحد يحكي بيكون قليل عليهم هذا الشيء، قليل عليهم.
0: إلي نصيف، أول شيء مرسي لك على المشاركة، وكتبت لي بعد الفويس بليز شربول اسمع الفويس على الآخر وفي الشلة خلقه لحظت ما قطعتك، بس أنا ما بوافقك. لا عن جد بدنا نكون موضوعيين بكلامنا، في كتير سياسيين فاسدين كتير كتير كتير، بس مبلا في ناس مرقوا على هالبلد ونضاف. يعني أنا دايما ضد إنه نقول كلهم، يعني كلهم ما لطخوا اسمهم وما عبوا جيوبهم بالسرقات وبالدم، هودي ناس نضاف حرام نظلمهم. منحب اللي يحبونا ما بيحبونا. والليلة وين في مهرجانات؟ تعرفي ملينا وين؟ وين؟ شي فوق بتطلع من نهر إبراهيم على الأوتوستراد الجديد اللي عملوه، بتوصل لفوق على ضيعة كتير حلوة صار فيها جريمة من الأحد الماضي أو السبت. يلا برافو ميلينا أرطبة. تحية لرئيس لجنة مهرجانات أرطبة المحامي سيمون كرم، تحية كتير كبيرة لك ماتر واشتقنا لك. ليلة بتنطلق الساعة 9 المساء فعاليات مهرجانات أرطبة بساحة النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي مع المطرب. يلا حطي لنا غنية له. فإذن الليلة حفلة كتير كبيرة بمهرجانات أرطبة بساحة النادي الرياضي الثقافي والاجتماعي بأمسية رح تجمع الطرب اللبناني الأصيل بالأجواء الشبابية والحماسية. يلا ملينا عرفت مين؟ ثلاثة اثنين ونص اثنين وثلاثة أرباع لك يا أمي شو هالملينا. أكيد النجم ملحم زين الليلة بمهرجانة أرطبة، والفنان اللي بحبها كتير عزيزة صوتها كتير حلو، وبكرة مين حطي لنا غنية له حلوة انتك. يلا بعد ملحم زين، مين بيعرف بكرة مين رح يختم مهرجانات أرطبة؟ حدا فنان كتير كتير كبير وبتحبوه كتير كتير كتير. يلا ملينا ثلاثة، تنشوف إذا ملينا بتعرف مين. ثلاثة اثنين ونص اثنين وثلاث، لا اثنين ونص. يا عمي شو هالملينا؟ لا مش وائل كفوري، ملينا جاوبت صح. غلط يا أمل نزلة.
1: جورج وصوف
0: سلطان الطرب بكل معنى الكلمة. محمد وجه تحية للمايسترو إيدي العليا يلي رح بيشارك بمهرجانات شنان عير. بكرة رح بيكون هو المايسترو وقائد الفرقة الموسيقية مع سلطان الطرب جورج وسوف بمهرجانات أرطبة.

0: خلاص طالع بالك فلافل من عند فلافل ابو اندريه. يلا رح نتوقف، بعتذر مضطرين نقطع الغنية، رح نتوقف مع بريك سريع ومن بعده بنرجع بنكمل نحن وياكم.
1: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111225 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
5: قلبي نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
6: الشاعر علي المولى بشوية حكي
5: ونمر
6: في 25 آب في بيروت ثياتر.
5: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
6: للحجز ticket.com أو 70573572.
7: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: رجعنا لحتى نتابع نحن وياكم آخر قسم من لقائنا الاستثنائي اليوم. بدي وجه كمان تحية لميراي اللي اليوم قدرت تكون معنا. أكيد كتار زعلوا منا ويمكن في حدا سبلنا بقلبه، بس فتنا بالبريك وقفنا غنية سلطان الطرب جورج بسوف. رح نعوض هالغلطة ورح تسمعكم مالينا أغنية جديدة لسلطان الطرب جورج بسوف.

0: عم يبعثوا لي صور كتير عجقة ب وزحمة كتير كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين بمطار رفيق الحرير الدولي. يعني كل اللي بنسافر لازم تنزلوا كتير بكير، مش تتكلوا إنه ساعتين، لا كونوا أكتر من ثلاث، قبل يعني أكتر من ثلاث ساعات. كتير عجقة. لوين فلين هالناس يا عمي؟
1: صبر علي وعيوني رايحة جاية مشتاق وشوق عذاب.
0: على سيرة مطار بيروت، رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام امبارح استقبل رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط ميدل إيست محمد الحوت، وهيك حكيوا مع بعضهم بأخبار شركة ميدل إيست وأوضاع الشركة وحركة الطيران بمطار بيروت مقارنة بالسنوات الماضية. وكمان حكيوا باجتماعهم وبلقائهم عن الإجراءات يلي لها علاقة بأمن وسلامة الطيران. رئيس الحكومة دكتور نواف سلام قال خلال لقاء أنه الحكومة عم تعطي اهتمام كتير كبير لأمن المطار وسلامة الملاحة الجوية، عم تعطيهم أولوية كتير كبيرة وعم بتتابع تنفيذ كل القرارات والإجراءات يلي عم ياخدوها لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وبمحيطه. شفتوا تقرير عن الطيران، يعني الطيور عفوا، قدي عم بتسبب خطر بالمطار، وحكيوا بالتقرير كم حادثة صارت مع الطيران بمطار بيروت من وراء هالطيور اللي موجودة بحول المطار. يعني حكيوا امبارح بالاجتماع عن يعني عن الطرق اللي لازم والوسائل لحتى يحدوا من مخاطر تجمع هالطيور اللي عم بحكي عنها. انتبهوا، مش بس الطيور اللي عم ربينا الناس حول المطار، في نوع من الطيور هي برية كمان عم تسبب خطر بالمطار وعم تفوت بالمراوح وباللي عم تأدي لتعطل بحركة الطيران. ورح بيجربوا يعالجوا مصادر، يعني المصادر اللي عم تجذب هالطيور لمنطقة المطار، خصوصا رح بيصير في تنظيف لمجرى نهر الغدير ومحيط المطار، لأنه هالقصص اللي موجودة هونيك هي عم تجذب هالطيور، ورح ياخدوا إجراءات ما رح بتطول كتير. ونحن كتير حكينا عن هيدا الموضوع، موضوع وجود المزارع والمسالخ ضمن النطاق المحدد. يعني هالمخالفات يا عمي وحياة الله، هي الناس ما بتحس، ما عندها حس المسؤولية، إنه معقولة هل بينزل الواحد بده حد حول المطار بيطلع بيبقى نازل من الطيارة بشم ريحة بتقرف، ريحة بقر وعلف وسواد. يعني صار الوقت، برافو. يعني المهم إن شاء الله يكون هالقرار يتنفذ بسرعة.

0: لنا 40 دقيقة نحن وياكم مستمرين بالفترة الصباحية. عندنا كمان بريك سريع ومن بعده بنرجع بنترافق نحن وياكم.
1: نرمو سكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

انتظاركم لمهرجان الشتاء العمر 2026.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت كوم.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: صباح النور، صباح الخير لكم جميعا، لكل اللي عم يسمعونا هلا بلبنان وبكل دول الانتشار. وين ما كنتوا، كيف ما بلشتوا نهاركم، ان شاء الله تكونوا مبسوطين اليوم. نحن كثير مبسوطين برفقتكم. بعد باقيين نحن وياكم 34 دقيقة. بدي اذكر كل المستمعين انه كمان اليوم في اضراب بكل الدوائر الرسميه، خصوصا يلي بده يعمل اخراج عيد، بده يعمل اي معامله بدوائر النفوس، كمان اليوم مقدربين، لانه سبق واعلنوا انه الاضراب هو الخميس امبارح واليوم، الخميس والجمعه. يعني اذا بدي الخص، يعني ليش مقدربين موظفي القطاع العام؟ في ثلاث نقاط أساسية اللي أدت للإضراب، يلي هن عم بيطالبوا بأنه ياخدوا مطالبهم وحقوقهم. أول شيء عم بيطالبوا برواتب عادلة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ثاني شغلة عم بيطالبوا فيها موظفي القطاع العام، بدهم بدل نقل، يعطون بدل نقل يكون بيتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات. وثالث شغلة عم بيطالبوا فيها إقرار مبدأ المداورة بالإدارات. بفتكر هيدي حقوق شرعية، يعني مشروعة أن الواحد يكون عم يقبض يقدر يعيش بكرامة بهالبلد. يعني الرواتب يلي هن محددين ما بتكفي لحتى موظف الدولة يدفع الرسوم والضرائب الفارضين عليه. مش بس موظف الدولة، حتى القطاع الخاص أضرب، ما حدا عم يسأل عنه. يلا ما تنسوا الخميس الجاي ب 27 شهر المباراة الكبيرة، وناطرينكم بدنا نعبي مدرجات مجمع نهاد نوفل بسوق مكيل لحتى نكون عم نواكب المنتخب اللبناني بالباسكتبول يلي رح بيواجه منتخب جنوب كوريا الجنوبية. عفوا، مباراة كتير مهمة ضمن تصفيات كأس العالم 2027. عم نتواصل نحن وياكم على 71 989 989.
1: صباح وشربيل، كيفك؟ بس حبيت اقول لك بونجور ونهارك سعيد، وان شاء الله بون ويكند لك ولجميع المستمعين. كارل بشاره معك.
0: شكرا شكرا كارل، تحيه كثير كبيره لك.
2: بس اقول ميرسي لا الا مدينة يا مجنن فينا على السيكوير. شكرا،
0: تحيه لك يا جورج. جورج من باريس، بس الصوت مش كتير واضح لأنه عم تسجل فويس أنت وحاطت بلوتوث. احنا غبنا هلأ شوي عن مستمعينا بلبنان، بس كل اللي عم يسمعونا أونلاين بعدهم مكملين معنا. تحية كتير كبيرة لكم، سمعونا أصواتكم. تعتذر فإذا من مستمعينا غبنا عنكم ثواني.
3: يعني عن جد ما بعرف مين لازم نحكي، كيف لازم الأمور تزبط، كيف لازم أنه نصير نحن نحترم القانون، نحترم قانون السير، ونحترم السرعة يلي لازم نحن ما نتخطاها. بعتذر الصبح يعني، لا بس عن جد شي بخوف.
0: ايه طرقاتنا بتخوف
3: الصبح.
0: مرق الفويس، رجع عيدتي تاني مرة. قصة السواقة هيدي أخلاق، أخلاق بالأخص ثلاثة أرباع. لو بدكم تزعلوا مني أنا دايما بدافع عنكم، بس عن جد أنا اللي عم شوفه هاليومين على الطرقات، مش هاليومين، دايما ثلاثة أرباع شوفرية الموبيلتات بيخالفوا، بيعرضوا لنا حياتنا للخطر، وهن بيعرضوا حياتهم للخطر. آخر هم عندهم عكس السير، آخر هم عندهم إشارة مضوية حمراء. عن جد أنا مع القوى الأمنية، وبرافو يلي عم بلموا كل هالموبيلتات المخالفين، برافو لكل مفارز السير بقوى الأمن الداخلي. ثلاث أرباعهم سايقين الموبيلتات لا معهم دفاتر ولا مسجلينهم ولا شرعيين، وآخر هم عندهم الناس. كمان بدي أذكر المستمعين ما تنسوا أشقر أوبتيك بسوق مكيل سنتر فال دي زوك. صدقوني لحقوا لأنه بوقت اللي عم ينعرض الإعلان على أغاني بالبرنامج الصباحي عاملين ديسكاونت بتوصل ل60%. يعني جربوا هلأ إذا بدكن تشتروا لونات كان ميديكال أو سولير روحوا لعندهم بهيدي الفترة عاملين 60% حسم كلها براندات عالمية. صدقوني بتلاقوا إذا بدكن لونات براند معروف ب$30 إذا بدكن. أشقر أوبتيك ما بيضيع موجودين دغري على رومبوان زوق مكايل. أول ما بتكون تطلعوا بتطلع على شمالكن هيدا السانتر على رومبوان اسمه فالديزوك دغري على الطريق العام على الشمال. كمان حلو انه الاتولي عندهم بأشهر اوبتيك دغري بيزبطوا لكم لونات. يعني من بعد ما يفحصوا لكم النظر بينطروكم 5 دقائق وبتاخدوها معكم ما بيقولوا لكم مثل غير محلات تعوا بكرة.
4: يا قمر انزل على ارض كمال اسأل لحالك سؤال.
0: رقم أشهر اوبتيك بزوق مكايل 76 660 330 او محل 76 نفس الرقم 03 660 330. وانتبهوا بيفتحوا يعني بيفتحوا كل يوم من الساعة 9:30 الصبح ولغاية الساعة 7 المساء. بس من 9:30 ولل7

سبحان الله قديش في ناس عندها مواهب كبيرة، خصوصا عم نحكي بمجال الغناء، وما بتقدر توصل، يعني ما بيقدروا الناس كلهم يتعرفوا عليها. فنصيف زيتون من الفنانين يلي عن جد عنده موهبة، وأنا بقول الفنان النجم دغري من أول مرة، أو نجمه بيلمع أو بيضلوا هيك ماشي ستابل بيضل محله. أنا بقول إنه النجومية بدها ذكاء، بدها حنكة. مش بس بالفن، قديش في مواهب حلوة كتير وأصحابها، يعني وقديش في ناس عندها مواهب وما عم يقدروا يبرزوا مواهب.

سبحان الله يعني قديش في ناس عندها مواهب غريبة، مواهب حلوة كتير ومثل ما بقولوا غريبة عجيبة، بس ما أخذت فرصتها لحتى توصل للناس. قديش في ناس من سنين يمكن بترسم، يمكن بتكتب، يمكن بتقلد أصوات، يمكن بتعمل شغلة بطريقة يمكن ما حدا بيعرفها، بس هالمواهب مخباية وما عم تعرف كيف تفرج الناس عليها. هل أنتم من هالأشخاص يلي عندكم موهبة وحسين أنه أنتم بتقدروا تعملوا شيء كتير كبير بس مش قادرين توصلوا؟ يلا خبرونا مين منكم بيرسم، مين بيقلد، مين بيكتب. يلا الفن الكتابي شو حلو، بس بس الناس تقرأ. واو أسمهان، هيدي أنت رسمتي الصورة؟ واو شو حلوة صورة وجه السيد المسيح يحميك ويحمي عائلتك ويحمي كل الناس يلي عم تسمعنا.

كمان حكينا كثير اليوم عن المهرجانات ونشاطات الضياع، وخبرتونا شو عم بيصير فيه احتفالات ومهرجانات ونشاطات بضياعكم. من المهرجانات المهمة مهرجانات شنان عير يلي عم بيصيروا برعاية أغاني أغاني. شنان عير أكيد كلكم بتعرفوا هالمنطقة الحلوة كتير بساحل كسروان.

0: بلشين بالشنعير مع نشاط مشي بالبيئة وبالطبيعة كتير حلو، انطلاعا من الشنعير مرورا بالبلدات المجاورة للشنعير. تسعة وشي آب عاملين نشاط كتير حلو للأطفال كمان، وبثلاثين آب كمان عاملين سبق ركض لمسافة 5 كيلومتر بشوارع شنانعير. نهاية آب ب31 آب عاملين سانست هايك كتير حلو بقلب محمية شنانعير، يعني تصوروا انتوا عم تمشوا عم تسمعوا موسيقى الجاز وعم بتراقبوا النجوم بالسما. بواحد أيلول عاملين أمسية كتير حلوة بعنوان مشوار أغانينا مع المايسترو إيديل العليا والشاعر الكبير نزار فرانسيس، ومعرض بيتضمن هيك مهن حرفية ومأكولات وأجواء كتير حلوة. باثنين أيلول رح بيكون في حفلة مع المطرب هادي ضو، كمان هادي معروف عنه بحضوره قديه بيعمل أجواء كتير حلوة. بثلاثة أيلول ليلة روحية رائعة مع جوقة وأوركسترا جامعة سيدة الويز الأنديو بقيادة بير خليل رحمة بعنوان لبنان لحن الرجاء. كمان بيكمل مهرجان شنانعير بأربعة أيلول عاملين ستاند أب كوميدي مع شرب الطعمة وكمال فوجاني ودي جاي، ومكملين بيكملوا لستة أيلول. حلو كتير يلي عاملينه بستة أيلول بختام مهرجان شنانعير، عاملين تحت عنوان على البلدة، عاملين غدا قروي وصاج وطاولة لعب طاولة وزجل واحتفالات كتير حلوة. كمان عنا بريك سريع ومنرجع منكمل نحن وياكم، نوصل لآخر قسم من برنامجنا. مرة جديدة بدي اعتذر من كل المستمعين، ميراي اليوم ميراي مزرعاني زميلتنا ما قدرت تكون معكم، أكيد التنين بتلاقيكم من بكير على الهواء.
1: نهر مسكر أو مسكر

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

ما كنا حابين هيك نخبركم أخبار بشعة، بس للأسف يعني تنكة البنزين ارتفع سعرها 15,000 ليرة والمازوت 24,000 ليرة.

0: لنا 14 دقيقة، مين عم يسمعنا بهالوقت؟ خبرونا وين عم تسمعونا، بأي مناطق، على 71 989 989.
1: بونجورك شربولة، معك مدام أنطوانيت. من أنا وصغيرة كان حل وقف على مسرح وغني، صوت كتير كتير حلو، بس بتعرف بهديك الأيام الفن والغنى وهالأخبار عند الأهل أبدا مرفوضة يعني.
0: إيه وأهضمك أنطوانيت. طب سمعينا شي، فش خلقك وفجر موهبتك على الهواء، بعطينا شيء هيك زغطور بصوتك.

يلا بلشنا لنشوف وين عم تسمعونا. بجل الديب مين عم يسمعنا بجل الديب؟ ألين رامي عم يسمعنا بجوني إلي شاهين كمان عم يسمعنا بيجوني على الأوتوستراد. ما خبرتونا كيف وضع السير يعني اليوم للأسف بلشنا مع أكسيدان كتير كبير بيجوني أول ما بلشنا على الهواء. إن شاء الله يا رب هلأ بتكون كل طرقاتكم مسهلة. كمان حدا تبعتوا لي أسمائكم مين عم يسمعنا بعت لي من المكلس غلب تصال لنا أدي شو ريتا عم تسمعنا من البوشرية بالمكتب. هادي أبو سعيد كمان عم يسمعنا من المكلس. هدى صدقة عم تسمعنا بخلدة. رامي المصري عم يسمعنا بعلي. رواندا عم تسمعنا الله يسعدنا عليك. جيميل طيف جيميل طيف عم يسمعنا برواندا. وجمال كمان عم تسمعنا.

0: أنا من متابعينكم دايما، أنتم مدينة وميراي، ونهاركم مبارك وبون ويك أند.
1: شكرا شكرا كلاديت. يلا التنين على راد ترجع بتلاقوا ميراي على 7:30 الصبح ببرنامج من قلب بيروت. بيتي عم تسمعنا من واشنطن.

0: بتعرفوا احلى شيء بحب فترتنا الصباحيه بكل البرامج اكثر شيء بحب بس نربح المستمعين. يلا طالع عبالي هلا نربح اثنين، رح نختار شخصين بدكم من خلال الواتساب. يلا قولوا لي مين، بس ما تكونوا ربحانين قبل من شركه تارجت فود بليز. رح اربح اول هديه مجموعه كتير حلوه من هيلث اب دايتوس، دايتوس الشوكولا اللي دايما بتخبركم ميراي عنه يلي هو صحي كتير، وخصوصا لكل يلي عندهم مرض السكري، كل السيدات الحوامل، كل الاولاد يلي عندهم مشكله السكري او يلي عندهم كمان بيعانوا من البدانه الزايده. كل قطعة من دايتوس في بس 36 كالوري بس، وتاكلوا شوكولا بتحسوا بطعمة السكر بس ما في سكر. يلا مين بده؟ بعتولي أنا على 71 9 8 9 9 8 9. ضو كم مرة ربحان من عند تارجت فود؟ يلا هات لنشوف بشكل عشوائي اخترت حدا لنشوف مين. رميته بنظرة من العالي وقلت له ما دامك هيك. الو صباح النور.
1: الو
0: اتفضل مين معنا؟ جورج شديا. جورج الصوت مش واضح، ما رح طول معك. جورج شديا وين عم تسمعنا؟ وطي صوت الراديو على الأخير عندك.
1: وطي على الأخير.
0: طيب يلا ما رح جورج بأي منطقة عم تسمعنا؟
1: دبي.
0: بدي لك ألف مبروك. يلا رح أبعت لك رقم شركة تارجت فود بتنسق معهم بعد الساعة 10. ألف مبروك جورج، فزن أول رابح من تارجت فود مجموعة من دايتوس من هيلث أب. جورج شديا مبروك جورج. بدك تحكي مع شركة تارجت فود على 01 901 702 أو 703. فإذا 01 901 702 أو 703. يلا هلا بدي ربح مجموعة من فريش اند سموث، هل الوايبس يلي صارت شغلة أساسية بحياتنا عن جد، يعني ما في حدا يظهر من بيته من دون ما يكون حاطط بسيارته علبة وايبس. كيف إذا اخترتوها فريش اند سموث؟ منتج لبناني 100%.
2: بين العصر والمغرب
0: مع فريش اند سموث بتكملوا نهاركم براحة وأهم شيء بنظافة. شكلها كتير حلو، ريحتها كتير حلوة منعشة وبتنظف بلحظة. يلا مين بده يربح من عند تارجت فود مجموعة كمان من الهدايا؟ هات لنشوف مين. بشكل عشوائي اخترت رقم، قال لي أنا.
2: بين العصر والمغرب مرة لما تخيل.
0: ألو صباح النور.
3: صباح النور.
0: مين معي؟
3: سلام أنطون.
0: أنطون؟ من شوي حكيتينا من شوي. سلام من وين عم تحكينا؟ أي منطقة؟
3: من البترون.
0: يا هلا فيكي وبكل أهل البترون. كيف سهرات البترون عم بتكون وليالي البترون؟ ولعانة ما هيك؟
3: ولعانة.
0: البترون حلوة بكل الأوقات مثل كل المناطق اللبنانية،
3: مش بس حلوة بمنطقتها، بأهلها كمان،
0: بأهلها وبضيوفها يلي بيجوا عندكم من كل لبنان ومن كل دول الانتشار.
3: أكيد. أكيد ما نحن لأنه أهلها حلوين بيجنوا ضيوف
0: طيبين. سلام أنطون بدي لك ألف مبروك. رح بعتلك رقم تارجت فود ورح أذكر فيه على الهواء لكل حدا بهمه يتواصل مع شركة تارجت فود 01 901 702.

عبالي شغلة. يلا أي أغنية بتساعدوا ميلينا اليوم ومبارح فاتحين لكم المجال لحتى تكونوا أنتوا عم تساعدوا ميلينا باختيار الأغنيات، أي أغنية بتختاروا لحتى نختم فيها برنامجنا اليوم الاستثنائي؟ لأنه ميراي ما قدرت تكون معنا اليوم. يلا أي أغنية بعتولنا على 71 989 989. يلا بعطولنا اختياراتكم.

0: مضطرين وين بدكم تتغدوا هالأحد، أنا بنصحكم بمطعم النسمات الرومية لقلايعات. عندهم برنامج فن دايما على الغداء مع الوان من شو أرام، وأجواء عائلية. إذا بدكم تحجزوا 03-222-8821، بس رقم الحجز بمطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
1: جينا وعنص الدرب قالت لي انشح
2: حجور أغنية تحول يا غنام، هاي معبودتي أنا.
0: يلا هلا نشوف، منشوف ميلينا شو رح تختار من اختياراتكم. غنية واحدة شربولي، يا ريت ميلينا بتحط لنا غنية صعبة، ابعد عنا صعبة لهاني العمري. هاي شربل شيلة وائل كفوري عزو ميلينا. يلا هلا منشوف ماري ميلينا شو رح تختار.
3: تأخر دخيلك تاي طول نهارنا
0: شربول، أنا بختار غنية ضل حدي ضل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني.
2: هاي شربيل صباح الخير، أنا دايما بسمعكم بس ما بقدر شارك، يا ريت بتحطوا لنا غنية الصباح يا لبنان دخل ترابك.
0: حلو كتير، هلا بنشوف ماي. إذا هالقد بتحبوا الفنانين ومتابعة أخبارهم وتسمعوا أغنياتهم، أنا بنصحكم تعملوا فولو لأغاني أغاني على إنستغرام، وكمان موجودين على الفيسبوك ملايين الفولوورز، وبتتابعوا كل الأخبار الفنية أولا على أغاني أغاني. وإذا بدكم أخبار سياسية وشو عم بيصير بهالبلد، عملوا داونلود لأبليكيشن جبل لبنان. مالينا رح تمرق لكم كل الأغنية اللي عم تختارون. شربولي يا ريت شي لسيدة فيروز.

مجد وبس مهادي. مهادي بس مرقت ملينا لأول مرة ثلاث أربع أغنيات لأبو مجد ورا بعضهم ونقلتنا لمطرح تاني.

بدي لو على هالأغنية بس مجبورين نختم مع آخر إعلان ببرنامجنا. عم نخبركم عن شركة سيدر باك. هن بيعملوا كل شيء له علاقة، يعني إذا عندكم شركات، عندكم مؤسسات، عندكم مطاعم، ومش قادرين تعكسوا أفضل صورة لهالشركات من خلال البرايفت ليبلز، شركة سيدر باك هي حدكم. على مدى أكثر من 15 سنة بأمنوا لأكثر من 5000 مطعم وشركة، كل حاجاتهم من الرولز يلي بيستعملون، الهول الستيكرز، لحتى إذا بدكم يكونوا يعني تكونوا مؤسساتكم وحدة من أهم السبلايرز بهيدا المجال. هن حدكم، يعني كل شيء بيعملوا لكم، يعني شو بدي عد لعد بيقدروا يوقفوا حدكم لحتى شركتكم توصل لكل الناس بأفضل شكل. يعني إذا كنتم مثلا بتصدروا فواكه وخضرة لبرا، منتجات لبنانية، عندكم سوبر ماركت، شاركوتري، ملاحم، كمان بيعملوا لكم مثل رولو، بتعرفوا رولو تبع الفواتير، بيعملوا لكم ستيكرز حتى للميزان خاص بشركتكم، وشي كتير حلو. رقم شركة سيدر باك هذا الرقم، يلا سجلوا عندكم 71-428-423. فإذن 71-428-423.

0: صارت ساعة 10 على البكلة مثل ما بتقول هالغنية، يعني صار الوقت لحتى نقلكن باي باي، لحتى من القلب نقلكن شكرا على هالصباح الحلو يلا قضيناه سوا نحن وياكم. شكرا لكل المستمعين يلي سمعونا يلي تفاعلوا معنا شاركوا معنا، للمستمعين يلي بيسمعونا بصمت ما بحبوا يتواصلوا معنا ما عندهم هيدي الهواية، المهم انه تكونوا عم تسمعونا لانه وجودكم هو اللي بيحلي برنامجنا. نلتقى ان الله راد صباح التنين اللي جاي ابتداء من الساعة 6 الصباح، ديروا بالكن على حالكن، اكيد ميراي رح بتلاقيكن مع من قلب بيروت التنين. انا بدي اوجه لها تحية كمان لميراي ونقول لها بون ويكند، وانتو كمان باي باي، منشوفكن ان الله راد، نلتقى فيكن على خير يوم التنين ابتداء من الساعة 6 الصبح. ميلينا يعطيك الف عافية، مرسي لك، انتبهوا على حالكن، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربي السعادة، اخراج ميلينا سلهب سعادي،
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة، لأي استفسار 03-777-969.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر بستة
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70 573 572.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
6: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
5: تفضل.
7: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
8: بل بعجقة وبسمعك.
5: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

انتظاركم لمهرجان الشمعية 2026.

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي.
0: أنا كمان. هيك بس؟
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شو في؟
2: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
1: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريب معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
5: انت لو كنت بتهتم.
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: ما خاسمك وبعد أنا مش طايقة،
6: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: جديد محمد المجذوب.

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطر ويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: The Golden Night ولي توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: 40 33 او 66. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

انتظاركم لمهرجان الشتاء العيد 2026.

0: ديما نغير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: 1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر بستة
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
3: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: صوت الحيدالات
3: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعنيلي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشد
2: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66 لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

0: المهم. علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبورد تعبورد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى بتسوى.
6: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مدينة.
6: ملعاني.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
7: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

انتظاركم لمهرجان الشتا العمر 2026.

0: في الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت كوم.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجه ثابته على اغاني 87.9 FM.

0: والحليب.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع على أغاني أغاني. الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عايلة
9: من أغاني
10: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.

مميز بانتظاركم لمهرجان شنان عمير 2026.

0: يقبرني موديلكم وألوانكم.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: كبرت كبرت كبرت تا تعبولت تعبولت تا
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شوفي
2: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي، أزيتك، قربت صوبك شي، لكن هيدا الكره
1: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم حس إني غريبي.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوب.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع
2: نهر مسكر أو مسكر

0: تأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. إذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت 7

0: بلدت بسام بدور للحجز 81 45 45 33 او 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم احلى الحفلات من 1 ل 6 ايلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الاخوين شحاده، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يوميه ترفيهيه وفنيه متنوعه لكل افراد العائله. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

انتظاركم لمهرجان الشنعية 2026. مع المايسترو إميل عليا.

وبرني موديلكم وألوانكم. هلو يا حلوين، كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركم؟ بشرفكم. في أحلى من نهار الجمعة؟ يا عم نهار كله طاقة حماس وإيجابية. عن جد الوعي الصبح نهار الجمعة غير شكل، يعني بتحسوها غير من في نفسيتنا أحلى، بس لأنه منعرف أنه آخر نهار شغل وفيتين على الويكند. يعني نهار الجمعة له فايب خاص.

رم صلتنا طبعا مثل العادة مع الأغاني وإيديا هيك وأصابيع على فوق. أوكي. حلقة جديدة من والعانة بلشت هلأ معكم رولا شمية وأكيد وراء المكسر معنا إلي. سالو إلي. شو والعانة والعانة؟ وأكيد يقبرني موديلة وألوينة بروديوسر البرنامج لورا صليبة نص التاني اللي ما بتفارقني أبدا ولا بقبل إنها تفارقني أبدا. وأكيد أكيد تحية كبيرة من القلب بتكون لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.

كل واحد فينا صار مخطط شو بده يعمل بالويكند، وين بده يروح، فان شاء الله تنبسطوا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عاملين. أكيد أكيد بدنا ننبسط. كلنا سوا

انه مبلشين هيك حلقتنا ونهارنا بفايب منا طبيعيه. خلونا نبلش حلقه نهار الجمعه من والعانه سوا بطاقه حلوه، ضحكه احلى وموت حلو، لانه الويك اند ببلش من عنا. خبروني شو مخططين للويك اند، اذا من اليوم رح تبلشوا ولا من بكره. انا بكل صراحه اليوم معزومه على شوف

بدي اقول لمارك الف مبروك اليوم الاوبننج تبعوله سولس لاونج ب كفر كترة بالشوف، فالف مبروك ويلا واصلين لعندك بعد الحلقة يا مارك.

بلدنا كل يوم عم نسمع انه في محلات جديدة عم تفتح وفي ناس بعدها عندها أمل إن شاء الله بهيدا البلد. فبدي أتمنى التوفيق لكل الناس اللي عم بيفتحوا بزنس جديد، بقول لهم الله يوفقهم يا رب، وإن شاء الله كمان زيادة وزيادة وزيادة الناس هيك ترجع يزدهر لبنان ويقدروا يكملوا حتى ما يهاجروا.

0: بدي وجه تحية كمان من القلب من لبنان لكل اللي عم يسمعنا من برات لبنان وين ما كنتوا عبر أبليكيشن أغاني أغاني. وطبعا بخص بالذكر اللي عم يسمعونا من لبنان بكافة المناطق اللبنانية, وبدي أقول لهم لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم أكيد على التليفون على 01-322-1000 وعبر الواتساب على 719-9-9-9.
1: الشغلة بترجع لي مأخر ما في مشكل عادي في شيء.

0: رح بلش مع واتسابيتكم، وطبعا عبد الله الكوراني اول مين بيكون باعت مسج. رولاتي الغاليه والحبيبه، مساءك اشواق ودعاء وتوفيق. اليوم قررت ما اكتب لك رساله عاديه لانه العاده اصلا ما بيلبق فيك. انت مش لحظه حلوه وبتخلص، انت من النوع اللي بيترك وراه مزاج حلو حتى بعد ما تخلص الحلقه، وعندك موهبه غريبه جدا، بتقدري تاخدي شيء عادي وتحطي عليه لمستك فبيصير له معنى. كل كلمه منك بتصير ذكرى، ضحكه منك بتصير طاقه، وحضورك بخلي الواحد يحس انه الحياه بعدها مخبيه فيها اشياء حلوه. بدي اتشكرك على محبتك من كل قلبي يا عبد الله، شكرا على هالكلام الحلو. نسمع كات كوتا.
1: بونسوار بونسوار ولا حبيبة قلبك، كيف اشتقت لك والعنا والعنا لك ألوانك يا مهضومة.
0: حبيبة قلبي يا كاتيا، موديلك وألوانك أنت يا قمر.
1: هاي رولاتي والعيني والعيني، والله هالإزاعة ساعة بتروح ساعة بتجي، وشي بسم البدن من ورا عد مع بنسم بدني قاعد عم باكل بزر، صرت أكل كيسين صغار بزر كله من ورا سميت البدن. يلا نحن معك على السمع يا رولا، ومنحبك والعيني والعيني
0: ولك حبيبة قلبي أنت.
1: والله يا رولا خلت الجمعة والله ما حسينا، بس نحن من ورا الشوب ما عم ننام تنقوم ونشوف شو عم نحس، ما عم نحس بشي، عم نحس إنه عم نختنق وعم نموت. كمان برجع بقول لك نحن معك على السمع، وبعدني عم باكل بزر من سميت بدني، ما عم تيجي الإذاعة بتجي وبتروح.
0: يا الله يا الله يا غدغودة، أنا أوعى إلا كله إلا سميت بدنك، يلا بترجع بتجي بيكون في ضغط يا غدغوتك.

يلا بدي اشوفكم جوا. ايه ورا الازاز. زقفة رقصة علو على فوق لفوق لفوق. عبالي صوركم باي ذا واي. يلا لفوق لفوق.

0: موديلكم ألوانكم أنتوا اللي ما في منكم يا أحلى عالم بالعالم. ومنرجع منتابع مع أبو الزوز.
1: بونسوار سترولا.
0: بونسوار يا قمر.
1: المستمعين معكم أبو الزوز. أنا سترولا ما عم بحكي كتير غيري يحكي بصير عندك مستمعين زيادة هيك بنقص فيهم أكثر.
0: حبيبي يا أبو الزوز ولك نورت واشتقنا لك قد الدنيا. أنا بكرة عندي شغل والأحد لح كذر قصدك كذر. أوكي إن شاء الله بتنبسط يا رب. كمان
2: رولا أنا ومدام بسولين بنحبك كثير أحلى رولا.
0: ولك تحياتي لإلك أنت ومدام تكسرين وبقلكن يقبرني موديلكن وألوانكن شو بنبسط بس اسمع أصواتكن. مثل العادة بدي ضل عم قول كل مرة وين ما بروح وين ما بجي بلتقى بأشخاص بيقولوا لي إنه ما بتصدقي بنسمعك دايما على الراديو وبتشيل الهم عن القلب وبنبقى مبسوطين فيك. بقولهم بتحكوني بيقولوا لي لا نستحي. إذا بعد حدا بيقول لي إياها لهالجملة بنستحي. ياي شو بدي أعمل ياي شو بدي أعمل. بدي تحكوا لأنه مثل ما أنتوا بتنبسطوا بصوتي أنا بنبسط كتير بصوتكم.
3: رولاتي رولاتي يا حياتي شو اشتقت لك والله زمان زمان ما سمعنا الصوت الحلو حبيبتي يا رولا.
0: يا حبيب قلبي والله ايه والله زمان والله زمان. مرحبا أنا مأمون أبو عيد وأنا بسمعك من الأردن واليوم في حفلة لآدم هون بعمان. تحياتي لإلك يا مأمون أكيد أنت والشعب الأردني نحن شعب واحد. تحياتي للأردن وكل حدا عم يسمعنا من الأردن وأكيد النجم آدم بده يولع لكم إياها بعمان اليوم. يا ريتنا معكم برهوم.
4: رولاتي بونجور بونجور رولاتي
0: بون
4: مين
0: جوار.
4: قدك يا رولاتي مين قدك
0: شو شو شو يا برهوم شو قلي قلي ليه
5: مدام رولا شامي
0: هلا
5: يا حاملي هالقضية قضيتك والله يا لبنان والله يحمي كل الناس ويحمي للعسكرية
0: الله شو
5: يا مدام رولا انا بدي وجه اجمل تحية لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. عيني من على المال كنعاني وجاي من جبال وقائد الجيش اعمل له تمثال يشعشع خط المنارة. يا قائد بتلك ما لقيت وغير طلتك ما حبيت الدنيا كلها خلقت بيت وانت وحدك العلية.
0: أيوة.
5: تحية الى قائد الجيش اللبناني الحبيب العماد رودولف هيكل.
0: يا الله يا سامي ما اهضمك اكيد تحياتنا لألو تحياتنا للجيش اللبناني للقوى الأمنية والتحية الكبيرة بتكون من القلب لرئيس الجمهورية. شكرا لألك سامي. طمنا كيف كان العرس مبارح ولا عوا؟
6: بونسوار رورو يعطيك العافية يلا ويك أند حلو يا رب وسلام لكل المستمعين.
0: تحياتي لك وكمان بتمنى لك ويك أند يكون حلو مثلك ومثل صوتك
7: يا رولا يا رولا
0: يا عمرة.
7: يعني ما شاء الله عليك عم تصغري أصغر منا عم بتصيري بكتير يعني كنا نسمعك نحن وصغار نحن عم نكبر وانت عم تصغري.
0: تحياتي لك يا عمي يا عمي وحياة الله. شو بدي لكم ما بعرف شو بدي أقول
4: يا رولاتي لما كلنا سوا نطرينك وكلنا سوا بتغيري لنا المود تبعنا وكلنا سوا بتبسطينا على الطريق ومنشارك معك بأحلى بروجرام. طيب يعني كيف مين بيكون قدك ما
0: يا
4: حدا قدك.
0: الله ما حدا قدي مزبوط يا برهوم لأنه ما بتصدق قديش بتكون ساعاتي لا توصف لما بسمع أصواتكم ولما بعرف إنه هالقدي عم هيك لو بش نتفة صغيرة قادرة إني أرسم البسمة على وجوهكم وخليكم هيك تغيروا جو وتفرفدوا شوي من نهار متعب ومن بلد متعب ومن قصة الكهرباء. إذا بخبركم شو صار فيه مبارح على الكهرباء هلا بعد البريك. راح كمان نسمع أبو الزوز.
8: بركة بركة يا سترولا بتشجع على المستمعين وبيقولك من هيك أو بيبعتوا بوز من هيك. أنا بخفف لازم نخفف كل المستمعين القديمين نخفف شوي تصير عندك مستمعين زيادة ويحكوك هيك بتحب تسمع يزبطون زيادة. يلا حموها حموها لك ما تستحوا ما تستحوا أحلى سترولا على الإذاعة.
0: يا حبيبي يا أبو الزوز أنا بنبسط أن أسمع أصواتكم كلياتكم. شو بيقول المثل؟ جديدك ما بيدملك شي هيك. بس أنا قديمة وجديدة الحمد لله دايم لي بفضلكم بفضل محبتكم. قليلون وسببا للتواضع الله يخلي لكم ياني. اوكي اوكي يا زيزة الله يخلي لكم ياني يا رب يا رب ما يحرمكم مني ابدا يا رب. انا بحبكم قد الدنيا مبسوطة فيكم قد الدنيا والله يخلي لي اياكم من كل قلبي عم بدعيها هيدا الدعوة. رح نكفي مع مواضيع مهضومة ولذيذة رح تحبوها اليوم ولكن طبعا مضطرة اني اخد بريك قصير وبنرجع من بعدها منتابع حلقتنا بنشاط.
9: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك وبنرجع. علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل او مش راي محل وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
10: تبرد تبرد تبرد تا تا بورد تا بورد تا
11: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: آدم، قديه لح يستمتعوا بعمان بحفلك؟ بتمني لك كل التوفيق لأنك بتستاهل. لح نكفي أنا وياكم حلقتنا ورح أسمع كم فويس قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم. النوس
1: رولاتي
0: عمرة،
1: أنا اليوم مود رائع، مزاج رائع، مع أنه اليوم الجمعة بكرة عندي فلاحة، فحبيت هيك خصك بهالغنية من تأليفي وألحاني.
0: يلا
1: فوزي بولوزي هو اللي موزع. لما بسمع صوتك حدي بنسى اللي بدي أقوله، بدي قلك علي بقلبي ويقولوا شو ما يقولوا.
0: الله
1: أنا بحبك، I love you، I love you،
0: I love you يا أنيس، I love you، je t'aime، تي عمو. شو بعد بدك؟ إيش اللي بديش؟ شو بدي بدي بعد بحبك بالمصري. يو تكيرو موتشو بالإسباني. يعني شو هالأنيس هيدا؟ أنيس بما أنك أنت هديتني هيدي الغنية، كمان أنا عم حضر لك غنية هيك إلك ولكل المستمعين. بهالوقت لح أسمع جاني.
2: رولا كيفك؟
0: هاي يا أمان،
2: أنا كتير
0: حبيبتي.
2: هيك أنا عتمع يوميا بس مش عم بشترك دايما، لقعتي مجال للناس اللي ما عم بيشتركوا، الناس اللي عم بيستحوا يشاركوا. شو قصتكم؟ ليه تصدقوني إذا شاركتوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني أغلى دواء للشفاء لصحتكم.
0: يا الله،
2: الضحكة والتسلية أغلى دواء، ما تستحوا اشتركوا، بس تشتكوا مرة واحدة بتتعودوا تصيروا جريئة،
0: بتصيروا يعني
2: نحن كلنا عم نشرك. مثل ما بتحكي بالبيت احكي زي الشيء عفوية. يا يلا باي، بحبك كتير يا رولا.
0: يا حياة قلبي يا جاني، وأنا كمان بحبك كتير كتير. هن بينبسطوا بيستمعوا بيستلزلزوا بينبسطوا بالحلقة، بس بيقولولي منستحي نحكي. مرات بيبعتولي ريتن مسج، بس أنا بحب أسمع أصواتكم كلياتا. شو حابب أنه قلك؟ قد الدنيا اشتقتلك، بحب عيونك وشفافك، وبحسد كل حدا شافك، مغروم بدقة قلبك من جوا قلبي بحبك، بتمنى تضلي بخير، اشتقتلك كلك كلك. ساندوكان thank you so much على هالكلام الحلو. رح اهديكن هيدا الغنية وخصوصي لأنوس.

0: الله لما بسمع صوتكم بنسى كل شيء بدي أقوله، يعني صبت على القد يا أنيس. بونجور بونجور رولا طارق أبو حمزة من سن الفيل، بس بدي أقول هابي بيرثدي لابني حمزة بسوريا بمنطقة حمص، بقول له العمر كله عقبال المية. كمان أخوه يوسف عيد ميلاده كان الشهر الماضي، ينعاد عليك حبيب البابا، وبدي أهديهم غنية محمد رمضان الجديدة حبيبي أنا من غيرك. I love you لإلك ولكل مستمعي أغاني أغاني وولعاني. أول شي بدي أقول لك يا طارق الله يخلي لك ياهن يا رب يا رب، وإن شاء الله بتشوف وجهن بخير. وبدي أقول لا حمزة وكمان على يوسف بحمص عقبال المية، وإن شاء الله يا رب يشوفوا أيام ما في مثلها وبينبسطوا بحياتهم وعقبال ما تلتقوا سوا. أكيد لح نسمعك غنية محمد رمضان، كمان لح نسمع بيس
1: ولعاني ولعاني ولعنا أطول بس معيك مدام الأولى. أنا معك ميت
0: معي مين؟ ما سمعت الاسم. لا بموت إذا ما سمعت الاسم، بموت بموت إذا ما سمعت الاسم. رجع قلي شو الاسم أو إليلي.
2: مدام رولا والله العرس كان شي بيرفع الراس ومميز، واتمنينا هالإعلامية يا ريت كانت معنا.
0: يا الله.
2: أنا مدام رولا بحب دايما لما بقول الجيش بشمل كل الجيش
0: طبعا،
2: وأنا أي مطرح بطلع بدي أقول الجيش والعسكر.
0: برافو عليك.
2: ولما كان فخامة الرئيس قائد الجيش مسكنوا بقلبي وبعيوني، هلأ فخامة الرئيس بيجري بدمنا
0: طبعا
2: وبعروقنا
0: طبعا،
2: لانه بيكفي هالطله يلي محفوره بالقلب. وبقله فخامه الرئيس انت علينا كتير غالي، فخامه الرئيس جوزيف عون انت علينا كتير غالي، ولاجل طلتك دمي بركان غالي، يا ربي يطول بعمرك يا فخامه الرئيس يا غالي، ومنرهن دمنا اليوم الحساب. تحيه لفخامه رئيس الجمهوريه اللبنانيه العماد القائد جوزيف عون.
0: يسلم تمك يا سامي كنعان. اول شيء بدي اقول لك عن جد يخلي لنا هل القلب الطيب والروح النظيفة، وكمان بدي أرجع عيد اليوم الله يهنيهم يا رب، وإن شاء الله بيشوفوا هيك أيام حلوة والأفراح دايما تكون عمرانة بكل بيوتنا. يلا لحمزة وليوسف.

0: هلا يكونوا عم يسمعونا أولادك أكيد حمزة ويوسف لأنه بيسمعونا بحمص وبكل المناطق بسوريا. تحياتنا لألون. بدي كفي وأسمع فويس.
1: بونسوار أولادي.
0: بونسوار حبيبي.
1: كيفك؟ إن شاء الله منيحة.
0: منيحة.
1: أنا بعت له لشربل سعدي أنا مختبر تبع الحكيم تبع المختبر. ما بعرف شو بدي أعمل. أنا بدي مساعدة ما بكفيني. بدي أشتري حق الدواء كمان إذا فيكن تساعدوني.
0: تكرم عينك يا حبيب القلب. نحنا رح نتواصل معك ومنشوف ومنسق كمان أنا وشرب لسعادة تحياتي لإله ولمالينا لنشوف شو هو الدواء. بقول لك كمان ألف سلامة لإلك. ولك دخيل ربك بتفشيلي خلقي حبيبي يا أنيس. كمان عم نسمع عمر.
2: بونسوار مدام رولا. كيفك؟ ماشي الحال؟ بعيدكم لعزب عايدة جميع المستمعين بعيد المولد النبوي الشريف. ينعاد عليكم جميعا.
0: مرسي يا عمر وينعاد عليك. ان شاء الله نحن قلنا من نعيدكم نهار التنين لانه نهار التلاتة العيد. فمن اليوم من لكم كل عيد مولد نبوي شريف وانتو بألف خير. طيب بيتش بارتي أي متى أو أي سنة؟ love you يا باتريك. وينك مختفي يا بات وينك؟ وينك؟ كمان يلا بنسمع.
3: اسمي ميدي.
0: يا ميدي يا ميدي الموديل والألوان والصوت والهضامة نورتني. منورة منورة. مسيو بشير مسيو مور منورة بوجودكم. رح بلش هلأ مع فقرتنا أول وحدة لليوم.
4: موضوع اليوم.
0: والله اليوم حابة أعرف مين صاير معه هيدا الموقف. قديش مرات منكون قاعدين مع عالم وبيوصلنا فويس نوت على الواتساب ونحنا بكل ثقة ومن دون ما ننتبه منسمعه على صوت عالي. شو بيطلع؟ طبعا يا حدا قاعد عم بيسبسب ويبهدل، يا حدا عم بخبرنا شي مش لازم حدا يسمعه أو يعرفه، ويا عم يحكي عن حدا موجود معنا. هيدي أكترية المرات بتصير. مثلا مرة كنت قاعدة مع جروب فيه تقريبا شي 50 شخص، كان عيد ميلاد بس قاعدين عشاء ما في ميوزك يعني، وفي حدا عم بيسمع فويس نوت على صوت عالي. وشو طلع بالفويس؟ وحدة عم تسألها إذا أخذت دواء الأعصاب تبعها. يعني معلومة صراحة نو نيد إنه لا أنا ولا غيري يعرفها، خصوصا إنه 50 شخص. أو مثلا بس نكون جروب كبير وحدا يدق تليفونه بيرد دغري وبيحطه على سبيكر. هول العالم من وين بيجيبوا هالثقة؟ أنا نووي افتح سبيكر إذا في حدا حدا يقولك. أنا بقوطي بكون لحالي ما بفتح سبيكر، بقول بركة خي سمع. خبروني صايرة معكن إذا سمعتوا فويس نوت على صوت عالي بالغلط أو حكيتوا حدا على سبيكر وحطكن بموقف محرج. أكيد ابعتولي على 719-9898.

0: يعني ما تقولوا لي منا صايرة معكن، صايرة مع كل حدا بعرفه وبالغلط. ومثلا مثلا بيكون حدا عم بيتصل بالشخص اللي حدي وبيقوله مثلا ايه الو هاي كيفك سافا، بدك شو بتكون هي حاطه سبيكر، بتقول انت ومين قاعده، بتقول انا وفلانه وعيلتاني، وبتقوم بتنشر عرضهم لفلانه وعيلتاني وهي ما معها خبر انه صديقتي ما بتحب تحكي على التليفون الا هي وحاطه سبيكر. رح كفي اسمع بات
1: رورو رورو بما انا اشتقتيلي، انا اشتقتلك اكتر اكتر. بدي اول شيء اقول لك ويلكم باك، مشتاقلك كتير، ان شاء الله تكوني كتير مبسوطة، لان بس تكوني انت مبسوطة احنا بنكون مبسوطين. بنحبك كتير كتير، والله يرزقك ويوفقك يا رب بكل شيء بتعمليه. وانا وين، انا صراحة عم غير مطرح سكني وشوي معجوق، عم نقش على بيت جديد بعد ما قررت وين بدي اسكن بأي منطقة، فعم عجوب هيدي الشغلة هلا ليتلي. بس أنا وهي ما فيها نعجي عنك، بحبك كتير كتير رورو.
0: حياة قلبي يا بات، أنا بحبك كتير كتير وبستفقد لك، وإن شاء الله بتكون نقل مباركة يا رب يا رب. تعال عنا على الحزمية، شو بصر لك؟ بونسواري كرولاتي، أنا بدي ودي تحية لجوزي وقل له الله يخلي لنا إياه يا رب، ولك يا نجوتا ولك الله يحميلك إياه ويخلي لك إياه شمعة مضوية ببيتكن. تحياتي لإله وبوصيلنا إياه كتير كتير.
2: ما تنسي تخبرينا شو صار معكي بالكهرباء.
0: إيه نسيت، ما بدي أطلع من الموضوع. ناطريني امبارح انا وقاعده صراحه، صار كانت كهربه الدوله، بتروح كهربه الدوله بيجي الاشتراك، بصير يجي ويروح يجي ويروح ويجي ويدور السولار سيستم، يعني شي 7 مرات يطفي ويدور ويدور ويطفي. وانا حدا هالقد بكرز من الكهرباء وكتير بخاف من الكهرباء، فاللي صار اني دغري دقيت للكونسيرج وخليت ليديا تنزل لتحت بس تشوف لي شو عم بيصير. بيقولوا لي انه شامين ريحه تشوشط باوضه الكهرباء، وطبعا يا ليلي اللي ما نمتها، لانه من 9 لل 12 تاجا الكهربجي وغير دي جونتور الهيدا ودايبين الشرايط، كنا ولعنا مبارح. يعني قديه بخاف من قصة الكهرباء، كانت ليلي انيوسفل على قولة عباس شاهين. فهي هي الخبرية. لنرجع لموضوع الواتساب. يلا بنسمع مجدة ليني.
3: هاي رودي، شرك كله تمام. والله هلا جيت على البيت، وخصوصا موضوع الفويسز كارثة، عن جد اذا بنبعتوا للشخص الغلط، اذا بكون في احاديث حدنا ما لازم تكون. فعلا اوقات بقول يا ريت ما اخترعوا هالفويس، عن جد يلا يسعد مساك ونحن على السمع.
0: يسعد لي مساك يا مجدلينه.
4: يا رولا، يا من يومين ثلاثة صارت معي، كنت قاعدة مع جروب بتقوم البستي بتبعت لي فويس، فأنا على صحة السلامة يعني فويسات البستي ما بسمعهم على العالي حتى لو كانوا بيقولوا بونجور بس. فحطيت التليفون عدانتي وسمعته، بتقوم عم بتقلي انتبهي من إكس وإجراج لأنه بدهم يسحبوا منك حكي، اوعى تخليهم ياخدوا منك كلمة. أوكي؟ ومسيقب أنه إكس وإجراج قاعدين دغري حدي وسمعوا البويس مع أنه ما كان لاود سبيكر.
0: اوه ماي جاد،
4: هون البهدلة. الأرض انشقة وبلعيني شو بدي أعمل.
0: عن جد يا زيزة، رح خبرك شغلة، لأنه مرات نحن ما مننتبه، منفكر حاطين التليفون على دينتنا بس بيكون الفوليوم على الآخر، سو بيطلع الصوت، وخاصة التليفونات الحديثة التفاحة بيطلع الصوت من برات الدينة، يعني بيوصل للجيران مش انه للي حدك. فدايما اتعودي انه بتوطي الفوليوم قبل ما تردي لانه كارثة. وبفهمك، صايرة معي ومكترة. معنا اتصال. الو
5: الو، بونسوار مدام رولا.
0: ولك بونسوارين، اشتقت لك من امبارح لليوم يا نهاد.
5: وانا عطول فكر فيك
0: حبيبة قلبي.
5: شوفي كنت مع وسام حنا على التلفزيون،
0: ايه
5: بل تكونوا بالحفلات وهي.
0: ايه بتعرفي قد ايه مش شايفته لوسام حنا، شفت 3 سنين يا نهار. تحية لوسام حنا حبيبة قلبي أنت. ايه قولي لي نهار كيفك اليوم؟
5: أنا بقص الكهرباء. مرة كنت داهرة من شغلي بفرن الشباك بشتغل عن بودي وورك نبيل. داهرة وطلعت بأوتوبيس الدولة البولمان الكبير. وقف هون وصل لحد بيتي. أنا بيتي بالأشرفية هون حد كنيسة مال يوحنا. داهرة نزل بنزلة زاروب الكنيسة وزهر صرت عيط له وقف وقف وقف وقف. ما كان يوقف.
0: ما سمعك؟
5: بلا سمعني. والهول اللي معه باللي فيه صار يقولوا لي يا استاذ وقف عم يا معلم هيك ما كان عنيد. هيدا بده قتلي. ما كان يوقف لي. بتعرف وين اخذني؟
0: وين
5: اخذني؟ على كورنيش المزرعة البربير.
0: يه ولو
5: ايه معي وصلنا. لو وصلنا لهونيكي وانقطعت الكهرباء. بس وقف بدي انزل انقطعت الكهرباء وما في حدا مضوى على الطريق. شو صار فيي؟ ولا حدا مضوى شمعة ولا ضو ولا اشارة على الطريق ولا دكان ولا في بيت. انقطعت. جيت طرقتها ماشي بالعتم مش شايفة شيء. من كورنيش المزرعة البربير للأشرفية طلعت بطلعت أوتيل. جي طلعت بحرش أوتيل
0: الألكسندر
5: حرش زيتون في حيية ما بعرف شو فيه. طلعت 11:30 وصلت بالليل على البيت.
0: يا دلي عليك يا نهى.
5: هيك صار
0: يعني هاد بقى ليه بيضلوا يصيروا معك هالخبار؟ حياة الله عن جد صايبينك بالعين.
5: صايبة عين.
0: حاسدينك لأنه مش معقول بين البحر وبين البوس
5: والأسانسور.
0: لا مش معقول.
5: بجرعين غريبة علي.
0: لا الله يحميك يا نهار. ان شاء الله ما بترجع بتصير معك ابدا.
5: ان شاء الله يا رب.
0: المهم حمد الله وصلت بخير وسلامة على البيت.
5: وصلت بخير. وصل بابا قاعد والماما عندي.
0: جنوا بكونوا.
5: جنوا. بدي يطلبوا المخصر يعطوا خبر الشرطة وينها راحت هالبنت.
0: يا حبيبة قلبي. يلا منيح اللي وصلت بخير وسلامة.
5: منيح اللي وصلت. ما حدا خطفني قتلني
0: او يعملوا شيء. يلا الحمد لله. حبيبتي
5: الحمد لله.
0: انبسطت سمعت صوتك نهاد.
5: مرسي. وانا كمان
0: حياتي.
5: عم بسمعي
0: حبيبي. يلا اوكي باي
5: باي
0: باي. رح ناخد بريك. اوكي
6: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع. علام بالعجقة راي على الشغل على البحر على الجبل او مش راي محل وقف على اقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
7: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع
8: نرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: وصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.
2: الرابط صوبي على الخير ناوي

0: مكملين معكم ومع حلقتنا لليوم. بدي وجه تحية من القلب لنهاد، ولا عن جد الله يحميك. كمان نسمع
1: والله يا سترولا، أنا عندي خصلة بفتح الفويس على صوت عالي، خصلة بس إيش بعمل؟ يا ما في أشياء بتصلي هيك بتطلع حد العالم اللي حد مني اللي نعادي
0: ما هيك بتصير
1: الروح بعضنا من
0: بتصير يا أبو الزوز بتصير.
2: أنا عندي رفيقة بأستراليا كل يوم بحكيها وبتحكيني. ذيك النهار أنا كنت بعمل مارشو هيك، رجع ما فتح الدكان بدي أجيب غردين، عم بسمع ما انتبهت سمعت فويسة على العالي، هاي كتكوتة هاي كتكوتة. كل اللي بالدكان صار يضحكوا، طلعت لبرا صار يقول لي الشغيل هاي كتكوتة. موقف كتير بضحك، وكتير حرج قدام كل الدكان وجوا وقدام الموظفين.
0: عن جد ما هي بتصير هيك يا كتكوتة، الواحد مرات بينحرج.
3: رولا أنا اللي صار معي، أنا يا أرض مشقي وبالعيني وحياة الله ما صايرة معي. في ناس أصحابي يعني بدون يشتغلوا ألمنيوم، وأنا عندي شاب صاحبي أصحاب أنا وياه كتير بيشتغل ألمنيوم، فدقيت له قلت له 1 2 3 في عندهم ورشة وهيك وبدهم ألمنيوم وسعر لهم إياها، قال لي أوكي خلص تكرم عينه. بعد شوي بيصلي فويس منه أنا ليك حصتك محفوظة. أنا ماشي، أنا يا أرض انشق وبلعيني.
0: يا الله يا الله على اللي عم بيصير معكم.
4: أنا رولا حضرت من كم يوم مسرحية خيال السحرة عادل كرم وأخو جورج وأبو الخباز، قلت يا ريتك أنت وعباس معهم، والله كنا انبسطنا أكثر.
0: حبيبي
4: ناطريكم بعمل قريب، أنتم كلكم عائلة ما في مثل.
0: إن شاء الله يا عمر، إن شاء الله أكيد. وبدنا نوجه تحية لعادل كرم أكيد وجورج خباز، وبدنا نقول له لعادل هابي بيرثدي، كان عيد ميلاده امبارح، العمر كله يا رب. كمان بدي كل يوم بتصير معنا. اوكي كمان بدي اسمع فادي.
5: والله يا رولا انا صايره معي وبوي، انا بشتغل بوتيل، في موظفة عمرها شي 70 سنة، هي منا لبنانية أجنبية وبتحكي مكسر، بقى أنا بالبيت الفويسات تبع الشغل بيعطوني إياهم بالشغل، بفتحهم عادي وبسمعهم يعني بقى على مسمع الجميع. بقى في واحد اسمه فادي بيجي بيساوي الفرشات والكنبيات، بيظبطهم المخدات، وأنا اسمي فادي.
0: أوكي
5: غلبطت بينه وبينه، تبعت فويس فتحته أنا ومرتي قاعدة حدي بتقول لي فادي وينك؟ أنا نطرتك بالغرفة، هي نطرة هيداك الشخص تجي يساوي المخدات. أنا مش بدي أعمل قدام مرتي، سكرت الفويس قلت لها لمرتي داخل عرضك يا عمرها 70 سنة يا عمي طولي بالك، ترجعت حكيتها وحلينا الموضوع.
0: يا الله يا فادي، يعني أنت ما عطلت هم أنه مرتك تعرف انك عم تخونا، انت نقزت لانه هديك عمره 70. يا الله.
6: هاي رورو،
0: يسعد مساك للوز
6: حبيبتي، بنقلك نحن مرسي كتير مستمعين باسمهم كلهم، ترسم البسمة على وجهنا، ومرسي بكو هيدي قليلة كتير تيقدروا يعملوها، ومرسي يا رولا على هالشي.
0: حبيبي يا إلي، خليلي قلبكم عن جد، هيدا كله من وراكم انتو. بتقبلي في يكون جارك، بحطك على الراس وعلى العين يا باتريك.
7: بونجور لولا.
0: بونجور.
7: انا كنت مرة قاعدة انا ورفقات مامي عم نتعشى، فجأة انقطع الكهرباء، صارت تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي. بحبك أنا رفقة.
0: يا رفقة أنا كمان بحبك كتير كتير كتير. شفت هالكهرباء الملعونة شو عم تعمل؟
8: الله يا رولاتي، يا الله شو جوزي انصدم بس سمع التحية مني. رولاتي وحياة الله، أنت كأنه بتعرفي المواضيع الحساسة والمظبوطة، أبو ديبي كان ولدتي ولدتي وحيات الله صارت معي مرة بعت لها فويس لجارتي عم بقول لها يا عم اجت هيدي جارتنا وما أسأل أربع خمس ساعات مثل هيديك الجارة وتقالت ده هيدي جارتي كبيرة بالعمر أي متفتحت الفويس عصات عيلي ومين قاعد جارتي العم عم بقول لها أنا بتجي لعندي ما بتفلش بدها وعيد العذراء والله العظيم يا أرض تابتني تيام تعمل لي شو تحكي علي عم تقولي أنا مني رح عنديكم وعيد العذراء مظبوطة تركيني نعلم ما بيسمعوا أغاني
0: شفتي يا نجوتة منيح اللي ما بيسمعوا
9: بونجوريك بونجور يا رولتي رولتي بلش الصف الدبكي يلا رولتي ناطرينك ما راح نبلش بلاك
0: يلا يلا واصلة بس تحط شي بجري خليكم دقيقة
10: مصور رولتي
0: مصور يا سمورة
10: يعني بدق قلبي لهلا على الخبرية طبعا وهان مش معقول أفلام هيشكوك مش هيك هي اللي الله بيخلصها
0: يا بتعلق بين شخصين
10: يا
0: بتركوها وبين صوا
10: يا ما بعرف ما بعرف يعني
0: يعني
10: الله يعينها
0: الله يحميها يا سمورة الله يحميها عن جد
11: يا رولتي شو القصة هاي يدل عليك أنا مريت امبارح الحمد لله على السلامة يا رول الحمد لله على سلامتك يا حبيبة قلبنا بعدين أنا بحضر أفلام مصرية يا رولتي وهيك أفلام طويلة مهضومة بس واحدة من الأفلام نهاد ما فيه صراحة تحيات العيلة وللجميع
0: نهاد بتشيل الهم عن القلب بس تخبركن
12: رولتي سعد لقلبك بون ويكاند يا عمري

0: خد نفس عد للعشرة خليه جاوب بعدين اعطيه رأيك.
1: هلو رورو.
0: هلو.
1: والله يا رورو كنا بدفن قاعدين على العالم كله عم بتعزي، بقوم جارنا هو عم بعزي بدق تليفونه، كنا ستة على النبعة، اجا المحبوب صرنا سبعة.
0: ايه
1: شو دي خبرك، اهل الفقيد بالارض صاروا، نحنا بالارض صرنا. بطل حدا يعرف يعزي، بطل حدا يقول الله يرحمه عشان ما يتحيوم يدبك.
0: عن جد في رنات تليفون منا مقبولة.
2: هاي رولا.
0: هلو.
2: والله أنا مرة صارت معي بالشغل، كان عندي كليان قدامي عم بيسأل عن دوسيه تبعه بس هو مع زميلتي. بقول له أنا أوكي خليني أحكي زميلتي، هي سأبت غايبة، خليني أبعت له فويس وشوف شو الموضوع. حبيت أني هون أنا عم ساعده على أساس أنه عم بخدمه، كان فيه يقول له روح ورجع النهار اللي بترجع فيه زميلتي. ما حبيت عزبه، بعت له فويس بتجاوبني دغري. هلا أنا من أنه عطيبة قلبي ولأني عم بخدمه هيك وتخمين لأني مستعجلة ومعجوقة، فتحت الفويس بتبلش بالفويس هي دغري. شو بدك فيه، هيدا مهبول؟ شو مهبول هيدا؟ ما بيفهم. أنا دغري سكرت الفويس، هو نقز قال لي شو قالت شو قالت أنا مهبول؟ إيه طيب طيب هلأ ببقى فرجيها. لكن صرت يا أرض نشقي وبلعيني إنه جينا تن
0: كحلع منيها 100%.
2: إيه تنحرجي كتير، ومن وقتها قد ما حسيت بالذنب ما بنسي الموضوع، صار وقت طويل وما بنسي أبدا.
0: عن جد
2: حبيبتي جمانة معكي.
0: جمانة يعني موقف ما بتنحسد عليه أبدا، لأنه يعني إحراج لإلك، جينا نعمل منيح ابنا أكلنا الضرب. يلا معلش، المهم أنه قطعت على خير وسلامة.
3: هاي رولا، كنت بدي أسألك سؤال، معك حسن رعد. أنت بتعرفي أنه عند بالشاهين موهبة كتير فريدة، ونحن كيفنا فيكون بما في مثله، وبتعرفي أنه إذا رجع المسلسل حتكسروا الأرض.
0: نعم.
3: ليش صار هاللغط بينك وبين عباس، أو بين عادل وعباس، أو بين ناصر والشباب، لحرمتوا العالم من هيك برنامج نحن ربينا عليه، وكان كل همومنا بالدنيا كان تنزل لما نحضر هالمسلسل. أيوة الله يرضى عليك، إذا عندك مونة أي حدا منهم رجعي لم الشمل، لأنه نحن منحبكم كتير.
0: ولا أنا كمان مثلي مثلك حرقت قلبي على هالبروغرام. صدقني يا حسن أنه يعني إن شاء الله إذا هيك في نصيب أنه نرجع نلتقى ونرجع نعمل هيدا الشيء، أنا بعرف أنه رح يكون شيء حلو كتير ورح يكسر الدنيا، لأنه لا تاريخ اليوم الكل كل ما حدا بيشوفنا، إن كان أنا عباس نعيم عادل كلياتنا أنجو، بيقولولنا يا ريت بترجعوا بتعملوا من أول وجديد تعملوا هيدا البروغرام. بس المشكلة قصة كل واحد صار مشغول بحياته ببرامجه بمسرحياته، فإن شاء الله إذا قلنا نصيب نرجع نلتقى كلياتنا بعمل واحد بيكون هيك الله كتب لنا، وبتكونوا أنتوا سعيدين وأنا سعيدة مثلي مثلكم. رح أسمع بعد غسان، بس بدي أقلكم أنه اليوم عندي سوربريز بالاستوديو. وصل شارل من بلجيكا. بيري هاي شارل، سافا ماجلال. وصل شارل من بلجيكا وجايب الشوكلت من بلجيكا. هلأ رح تشوفوا أكيد شارل على الستوري عندي على انستغرام. رح اسمع غسان، نتوقف مع بريك، سلم على شارل وارجع لكم.
4: يعطيكم العافية، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. والله أنا في عنا شخص صاحبنا، يعني بين وشكم كنا ملقبينه بالبغل، ووفر بالأكل، شفاطة، ما بعرف شو هو.
0: ايه؟
4: كنا نعمل قعدة هيك نحن بنص الجمعة، هيك نقعد مع بعض نحن ندقدق لبعض نتفق. عمله لصاحبي بعت له بويس، قلت له شو حكيتوا للبغل؟ بده يجي الليلة هيك عساس.
0: ايه؟
4: بعد شوي رن تليفوني من رقمه هذا صاحبي اللي حكيته، حكاني تيري هديك عنده، قال لي معك البغل شخصيا. قلت له تشرفنا.
0: أهلا وسهلا فيك.

0: كل السهرة بضحك عليه. ايه بصير ايامك الواحد معه اشياء بس يلا بتمروا.
1: تليفون فضيحة.
0: بعدين همه تقولي له بغلة تقولي له فيل تقولي له المهم بس ياكل يشبع.
1: المهم يعبي بطنه. غسان يعني التليفون فضيحة وبنتك فضيحة أكتر لأنه خبرتني شو عم بيصير بالبيت بس ما رح أقولون على الهواء. بدي أقول لك يهنيك السلام إن شاء الله تكون يا رب مبسوط ومرتاح. بوسك غسان وبوس لي نورا وبام بام كتير وأكيد ابن أختك. رح ناخد بريك ونرجع منتابع حلقتنا.
2: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
4: علقان بالعجقة؟ راي على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

بانتظاركم لمهرجان الشتا العمر 2026.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتي.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
3: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الـ4-2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ما بتشبه غيرك. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: بدي أقول من القلب بدي أتشكر شعر الحلو عن جد على هالبوكي الورد جايب للشوكلت من بلجيكا. نعم ولكن عمل لي جاتو بصورتي بيطير العقل. يعني شو بدي أقول لك يا شارل، مرسي من كل قلبي على محبتك على ذوقك وعلى اهتمامك. إن شاء الله يا رب هيك كل أيامك بتكون بوكي ورد مثل هالورد لونهم أبيض وعليهم الروز الحلو اللي هيك بيجمل الدنيا لا في أن روز. فبتمنى لك كل شيء بتتمناه بالحياة إنه يصير معك على محبتك وعلى احترامك وعلى حضورك. شكرا كتير شرفتني. Thank you so much. أكيد لكل اللي حابين يشوفوا شعل شو جاب لي رح تشوفوها على انستغرام عندي. أكيد بدي أسمع تعليقاتكم، بس عن جد خجلني لأنه هيك من قلبي انبسطت إنه عزب حاله وإجا على الاستوديو جاية من بلجيكا بس تا يجيب لي هولي. Thank you so much. رح كفي معكم اسمع النجوتة.
1: يا رولاتي شو عملتي لنا هالويكاند؟ خلصت الجمعة يلا دماج يلا شو عملتي لنا هالويكاند؟ يلا نحن عم نراقبك عطول، حط ببالك انه نحن عم نراقبك وويكاند حلو يا رب حبيبة قلبي.
0: نجوت راقبة منيح لانه انا طالعة اليوم من بعد الحلقة على الشوف انا وميرفا القاضي نعيم حلاوي توني ابو جودة وكتار من الاصحاب لح يكونوا موجودين بالأوبنينج تبع صديقنا مارك. سو رح تشوفي كل التفاصيل على انستغرام وبوسك أنا نجوت إن شاء الله ويكاندك إليك كمان ولكل المستمعين يكون حلو. ريت تحدات حبيبة قلبي.
2: رولا رولا رولا رولا احذري شوفي اللي بكيني من الشغل هاللويا. بقول بونسوار لهنيدا اسكندر وقال لها مرسي كتير كتير كتير عوقتك حدي، مرسي كتير كتير من القلب. وهدية غنيت شي عن الأصدقاء عن رفقة وما بعرف شو بدك تعملي. بحبك رولا وبحبكم كلكم وبتمنى لكم نهاية أسبوع مبارك ونشوفكم تنين بخير.
0: حبيبة قلبي يا رتروت يعطيك ألف ألف ألف ألف عافية. رح هيك نعنشهم شوي حتى نشوف منحكي عن الكواكب. رولا وملكة الكواكب
3: مع رولا ملكة الكواكب.
0: رح بلش لكم اليوم مع برج الحمل. اليوم رح تعمل حركة عالسريع وتندم عليها بعدين، بس كالعادة رح تقول خلص صارت ما وما بتأثر. الثور الجمعة بالنسبة لإلك معناها أكل قعدة وراحة. إذا حدا طلب منك تعمل شيء أجلها للتنين واسمع مني، اسمع من هالدقن يا أيها الثور. برج العذراء اليوم عندك موهبة أنك تكون بمحلين بنفس الوقت لأنك أصلاً مش عارف وين بدك تكون. سو براسك رح تكون بالمحلين بنفس الوقت. برج السرطان رح تسمع كلمة اليوم بتذكرك بموقف قديم ورح تقعد تبكي، بس مش رح تبكي كتير بس رح تبكي أو رح تدمع أو رح تغص. برج الأسد اليوم بدك تكون محور الاهتمام as usual. يقبرني موديلنا وألواننا برج العذراء رح تقولوا ما بدي أتدخل، بس الفضول عنا رح يكون أقوى منكن. هاي اليوم رح تصير ما يقوم يقبروا بعض فوق بالشوف بين نعيم وأنا وأصدقاء. برج الميزان ما بقى تقول ما فارقة معي وتكذب على حالك لأنه دايماً فارقة معك. برج العقرب اليوم رح تكتشف معلومة ما كنت لازم تعرفها سوري. برج القوس بآخر النهار اليوم رح تكتشف أنه ما في شيء ولا شيء مثل ما كنت مخطط كل الجمعة أو كل النهار. برج الجدي اليوم رح تكتشف أنه في شغلة مأجلة من زمان وما عادت تنطر، فخلصها وارتاح بقى وريحنا، يعني خلينا كلنا نرتاح. برج الدلو، فكرة غريبة رح تخطر ببالك اليوم، اوعى تتحمس وتنفذها. برج الحوت، ختامها مع برج الحوت اليوم، أغنية عادية جدا ممكن تقلب مودك بالكامل وترجعك لذكرى ما كنت مفكر فيها بتاتا.

0: لي انت عزراء وبتمانى الشهر مثل ميرفا ويوسف الخال. ميرفا قاضي ويوسف الخال بتمانى.
1: شو هالشهر هيدا ايلول يا لطيف؟ بدنا خزنه، بدنا مصرف لبنان لنقدر نهدي من كتر العياد الميلاد.

0: منكم انكم تعذروني لانه رح اضطر اني اختم على 6:15 مشان ما اتاخر وتعطلوا همي وتخافوا علي انه اوصل وتكون عتمت الدنيا بالشوف وتكون عجقت سير واطلع بهالجبال وبهالكواع. رح اسمع بويساتكم بس قبل ما اختم.
1: رونتي بعدت عن سيارة الموتور أنا عم بعمل ضجة كتير. تحية أنا ميرزا القاضي ورد الخالي اللي كان معك جمعة الماضي بالسهرة عيد السيدة وما بعرف مين الصبية التالتة صراحة بنسلم عليهم كلهم كلهم بس خاصة على ورد الخال وميرزا القاضي أكيد. أوكي عينها نحن مش عم تسعى الموتور تبع الدامة
0: ما هيك ونادين جابر أكيد يا مجدليني
2: رولاتي انا كثير بحسك صاحبه مع ميرفا القاضي وانا شفتها شخص شي از فيري جود بيرسون عن جد وكثير متواضعه كنت اشتغل بمحل بشركه الصباح سو هي كان دائما تيجي هيك يعني اوقف انا وياها نقعد نحكي وهيك كثير منيحه عكس كثير يمكن انت ما توافقين الراي بس انا هيدا شفته نادين جام لما كانت توصل عند الصباح لحتى ما حدا يجي يسلم عليها تحمل التليفون وتعمل حالها عم تحكي فكثير في فرق بالنفسيات
0: مع احترامي لرايك يا ابو عمر بس انا شهدتي مجروحه بحبيبه قلبي ميرفا القاضي ميرفا من الفنانات النادرات بوقتنا هيدا فنانه انترناسيونال وهالقد دائما نحن منقول انه الواحد لما بيكون شبعان ما عم بحكي عن حدا معين ولكن الشخص الفنان لما بيكون شبعان واجري على الارض بضل محبة الناس لإله ما بتتمن كمان
3: رولاتي رح نسمع وي وي ولك يخرب زوغ على الخبرية برج الميزان على طول ما فرقانة معه وما فرقانة معه
0: شفتي قلتلك أنا قلتلك مرسي يا عبد الله حبيبي كمان بدي اسمع كتكوتا
4: لكم ما كيف أكتي السلامة موفقة يا رب شاء الله بتنبسطي بسهرتي الحلوة
0: حبيبة قلبي يا كتكوتا شفتوا كيف بشارككم كل شيء أنا ما فيني أخبي عنكم شيء
5: رولا أهلا وسهلا فيك بشوف يعني طالعة لعنا اليوم على بيت الدين يلا إن شاء الله بتنبسطي وما تعطي لهم الطريق بتاع
0: يعني بدي أقولك إنه اللي عباله يشوف لونج كتير حلو وجديد بالشوف يروح على سوليس لونج لأنه فعلاً يعني المنظر بيطير العقل هي شوف كلها بتطير العقل بس هو اللونج بكفر كترة بالشوف سو أهلا وسهلا فيكن بتنورونا I love you بوسكن قد الدنيا كلها ياتا يا الله ما فينا يكون في فويس وما اسمعه طيب يلا جو
6: انا بهمني انه انت اجريكي على الارض وانت اللي بتعقدي وانا بحبك تقلي كثير يعني انت من الاشخاص اللي رفقوني انا شخصيا مسيرة طويلة من حياتي ما عم كبرك لما تزعلي بس لا انت رفقتيني هولمس من طفولتي لهلا
0: يا الله يا حياة قلبي وانا بحبكن كتير كتير مش شوي لو ما بحبكن هالقد شو عادي عم بعمل
7: رولاتي كيف حبي اشتقت لك كتير
0: انا كمان
7: بس حبيت اسلم عليك واتمنى لك سفرة سعيدة وك انت حلو مثلك يا عمر انت معي سمرة من الدنمارك
0: يا حبيبة قلبي يا سمورة تحياتي لألك ولكل اللي عم بيحكونا من الدنمارك بدي أقول لك انبسطت سمعت صوتك سمعيني يا نهار التنين على الساعة 5 من 5 to 6:30 I love you to the moon and back مساء الخير رورو تحية لك من سوريا عبد تحياتي لك يا عبد يوم أول مرة رح أختم على 6:15 مش على 6:30 لحتى بس ما طول يا الله ما تعملوا فينا هيك بموت طيب بعد
8: كيفك لودي معك من
0: لودي
8: كندا
0: لودي من كندا
8: كنت عم بسمع الأبراج بحب هالفقرة كتير ثانك يو على الفقرة الحلوة والشي اللي قلتي على برج الحوت هو برجي وصار معي مبارح
0: شفتي صبناها
8: رفيقتي بعتت لي فويس مسج وفي أغنية قديمة حلوة كتير من سوريا مشتاقين نحن كتير وهي بتقول في وسط القى مش لي اخ يا مو في وسط القى مش لي اخ يا مو ارايت لي صبي اخ يا مو صبي شامي اخ يا مو. هي بتقول صبي جزراويه مش جزيره سوريه بس انا قلبتها لك لانه بحبك كثير
0: حبيبه قلبي يا لودي يا حياة قلبي. تحية لك ولكل أحبابنا بسوريا بكل الوطن العربي بكل أوروبا كندا أمريكا سويسرا سويد ألمانيا وين ما كنتوا عم تسمعونا بقلكن بحبكن قد الدنيا كلها ياتا. بتمنى لكم ويك أند حلو كتير بيشبه قلوبكن. أنا رح أرجع ألتقى بإذن الله معكن نهار التنين على ساعة 5 كونوا كتار مثل العادة وبتمنى لكم بويك أند. I love you. See you on Monday. Bye bye.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشد
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: The Golden Night، وليد توفيق، بأو بيروت. السبب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستوران رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني.

ألف بانتظاركم لمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل علي.

0: عالم الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد 2 2 4 5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: بلق
3: بعجقة وبسمعك. يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
7: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: يقبرني موديلكم وألوانكم.
1: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
2: جديد جورج وصوف، طمني على الحبايب.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: من غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

جديد داني شمعون علبكلي.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتاق لي حسيتو
8: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: الليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.

0: وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيعة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني.

0: هيدا إذاعة أغاني أغاني
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM. رامي عياش

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.